0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة فاطر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة فاطر.
1: الإخلاص في القرآن الكريم.
2: من وسائل تحقيق الإخلاص التأمل والنظر في عاقبة المرائين. الرياء مرض خطير وشرك خفي مناقض للإخلاص، محبط للأعمال، مبطل للأجور. وقد بيّن الله تعالى في كتابه حال المرائين في الدنيا وسوء عاقبتهم في الآخرة، ليعتبر أولو الألباب فينفروا من هذا الخلق المشين ويسعوا إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. فإن النظر في أحوال أهل الرياء والتأمل في عاقبة صنيعهم من أعظم الوسائل التي تعين على تحقيق الإخلاص. ومن الآيات التي ذكرت حال المرائين في الدنيا وعاقبة أمرهم في الآخرة قول الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. إن المتأمل لهذا الوصف القرآني لحال المرائي المشابه للمنافقين يدرك خطر الرياء وشناعته وبشاعته في كونه صفة من صفات المنافقين تحمل المؤمن على النفور منه والحرص على تحقيق الإخلاص، فضلا عن مصير المرائي وعاقبة أمره في الآخرة.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في المنطقة الشرقية على موجات الإف إم النعيرية 99.4، حرب 91.3، العديد 88.9، بيرين 89.7، على موجات الإف إم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة إبراهيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة إبراهيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفضل وحده بالنعم، الحمد لله المتصرف في خلقه بحكمته وعدله، الحمد لله الذي بيده الحكم والأمر، الحمد لله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، الحمد لله اللطيف بعباده وهو الرؤوف الرحيم، الحمد لله المطلع على الضمائر والنيات، عالم الظواهر والخفيات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على إمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم، وبارك لهم في أزواجهم وذرياتهم ما أبقيتهم، واجعلهم شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك قابليها، وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

Solo!

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة الإسراء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد

إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض

وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرجا

0: من الذل وكبره تكبيرا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة الإسراء.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.
3: وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة، فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحناه ولا معصية.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة، حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم، الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت

0: كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا إذا الموازين نصبت. اللهم ارزقنا من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من له حق وفضل علينا. اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفلة، وشكرك عند كل نعمة، والصبر عند كل بلاء، وارزقنا قلوبا خاشعة لذكرك، واجعلنا ممن يوفي بعهدك ويؤمن بوعدك ويعمل لطاعتك ويسعى لمرضاتك ويرغب فيما عندك، واجعل ثواب أعمالنا جنتك، وتجاوز عن ذنوبنا بعفوك، وألبسنا عافيتك، وأتمم علينا نعمتك، ووفقنا لشكرها يا رب العالمين. اللهم يا من تجود وتسمح وتعطي وتمنح وتعفو وتصفح، يا من أنت في جلالك عظيم وبعبادك رحيم وبمن عصاك حليم ولمن رجاك كريم، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، وفرج همومنا، ونفس كروبنا، واسترنا بسترك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نورا منك يغشانا، وعينا منك ترعانا، وعفوا منك يشملنا، ورضا منك ينير لنا دروب دنيانا وآخرتنا. اللهم اجعل لنا لسان صدق.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين.

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: أذكار الصباح.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة نوح وحتى سورة النبأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى

دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا

يجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا

رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا.
إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو
وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.

تسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ولن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق

أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا.

سعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه

ذلك اليوم لقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها

أكواب وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق

مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسلم.

يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا.

إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله.

فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين

فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات

للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا.

يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق

0: قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة نوح وحتى سورة النبأ.
2: عيادة المريض. المرض ابتلاء يضعف الجسد ويرهق النفس، والمريض في تلك اللحظات يكون أحوج ما يكون إلى كلمة تواسيه ونظرة رحيمة ترفع معنوياته. ومن رحمة الإسلام أنه جعل عيادة المريض عبادة يتقرب بها العبد إلى الله، وجعلها سببا للأجر العظيم. من فضائلها أنها امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني، رواه البخاري. ومنها أن من عاد مريضا وجد عنده رحمة من الله، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل على أخيه المسلم عاده خاض في رحمة الله حتى يجلس، فإذا جلس اغتمرته الرحمة، رواه أحمد. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، رواه مسلم. أي كأنه يجني ثمار الجنة بزيارته. ولا يقتصر أثر زيارة المريض على الأجر الأخروي، بل هي فوق ذلك تقوي روابط المجتمع وتزرع المحبة وتخفف على المريض آلامه. ومن آداب زيارة المريض أن تكون خفيفة لئلا تثقل على المريض، وأن يدعو له بالعافية، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض، رواه الترمذي. فليحرص المسلم على هذه العبادة، فهي حق لإخوانه وسبب للألفة وجسر إلى رحمة الله، ومن عرف أجرها لم يفرط فيها، فكل زيارة قد تكون حصادا لك من ثمار الجنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: سؤال وجواب في أم الكتاب.
1: لما جعلت الفاتحة أول سورة في كتاب الله تعالى؟ الجواب: لأنها أعظم سورة. يقول ابن باز: الصحيح أن الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله، فجعلت فاتحة لكتاب الله تبارك وتعالى. وأما مناسبة افتتاح القرآن الكريم بسورة الفاتحة، فقد افتتح سبحانه كتابه بهذه السورة لأنها جمعت مقاصد القرآن، ولذلك كان من أسمائها أم القرآن وأم الكتاب والأساس، فصارت كالعنوان وبراعة الاستهلال. وبيان اشتمالها على علوم القرآن قرره الزمخشري باشتمالها على الثناء على الله بما هو أهله، وعلى التعبد والأمر والنهي، وعلى الوعد والوعيد. وآيات القرآن لا تخلو عن هذه الأمور.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات FM: رماح 90 90، الحيانية 90.4 90.4، الغاط 90 90، التوضحية 88 88، على موجات FM.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورتي غافر وفصلت.

أصولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب

أنا؟ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد.

الْعَذَابِ. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.

أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود

يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة

أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل

لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط.

0: محيط. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورتي غافر وفصلت.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن التوحيد في الكتاب والسنة، نستكشف معه أهم معالم العقيدة الإسلامية الصافية. التوحيد في الكتاب والسنة مع الشيخ الدكتور محمد الفريح يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقرار.
3: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
2: مجالس الإقرار يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هنا مستمعينا الكرام من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الخرج إرتك، نحييكم ونسعد كثيرا بالترحيب بالمشرف على تلاوات الطلاب في هذه الجمعية المباركة الشيخ الفاضل سعد بن صالح الزيد، فحياكم الله شيخ سعد.
2: حياكم الله وبارك فيكم.
1: نتحول بكم ومستمعينا الكرام للحافظ معنا في هذه الحلقة. عرف باسمك أخي الكريم.
3: محمد عبد الله بن سلمان الجروي.
1: وكم العمر؟
3: 11 عاما.
1: وكم تحفظ من كتاب الله؟
3: 5 أجزاء.
1: ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم وأنت في هذا الميدان المبارك. استعذ بالله جل وعلا واتلو علينا مما تحفظ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل من الرحمن.

بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا

لك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما

0: واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون.
1: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل المبارك. نتحول بكم مستمعينا الكرام للشيخ سعد بن صالح الزيد للتعليق على تلاوة الحافظ.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. استمعت إلى تلاوة الابن محمد بن عبد الله الجريوي، نسأل الله عز وجل أن يجعله من حفظة كتابه، وأنصحه بالاهتمام بأحكام التجويد وخاصة الأحكام الأساسية النون الساكنة والميم الساكنة والغنة في النون المشددة، كما في قوله تعالى أنما إلهكم إله واحد.
1: نعم، جزاكم الله خيرا الشيخ سعد. لعلكم أيضا توجهوا للطالب سؤالا في حكم تجويدي.
2: ما الحكم التجويدي في قوله تعالى حاميم؟
0: الحاء مد طبيعي بمقدار حركتين، والميم مد لازم حرفي مخفف يمد لزوما بمقدار 6 حركات.
2: أحسنت وبارك الله فيك.
1: ما شاء الله تبارك الله. أيضا شيخ سعد جزاكم الله خيرا، لو وجهتم للطالب والحافظ سؤالا في غريب القرآن الكريم.
2: قال تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة. معنى أكنة؟
0: أي غلف مغطى.
2: أحسنت وبارك الله فيك.
1: إذن شكر الله للشيخ الفاضل سعد بن صالح الزيد المشرف على تلاوات الحفاظ في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الخرج إرتك. أيضا الشكر يتواصل للحافظ معنا في هذه الحلقة محمد بن عبد الله الجريوي، جزاه الله خيرا وأنبته الله نباتا حسنا. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن الصوت وكريم المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة وحافظ جديد. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: إخراج خالد بن إبراهيم الجربون.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة البقرة.

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. قل أتحاسبون

0: قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة البقرة.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: أسفر الصباح عن
1: أسفر الصباح عن أمل جديد، عن أمل جديد
2: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله، على الله
2: نعم المعين،
1: نعم المعين. اللهم
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
3: أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. حياكم الله على صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، تحية جديدة نبثها لكم مع صباح جديد وانطلاقة أسبوع جديدة بصحبتكم من برنامجكم اللهم بك أصبحنا. صبيحة هذا اليوم 23 من شهر ذي القعدة لعام 1447 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: صباح الخيرات والبركات والأنوار والمسرات مستمعينا الكرام أينما كنتم. هذه أزكى التحايا من فريق البرنامج، في الإشراف العام في حانس بيعي، في رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، في الإعداد والتقديم زميلي سلطان الربيع حياك الله بتركي، ومحدثكم خالد المصري.
3: معنا في التنسيق عبد الرحمن الحوطي، في الاتصالات سلطان العنزي، وفي التنفيذ زميل ناصر الكرديس، ومن الإخراج ناصر آل سالم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح.
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
5: اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، حامدين، أواهين، منيبين في كل آن وحين. إنك يا ربنا ذا العطاء والجود والكرم، أنت المنعم المتفضل، فارزقنا شكرك وذكرك أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي تحب وترضى يا رحمن.
6: اللهم آمين. حياكم الله مستمعين الكرام، كيفكم؟ كيف أموركم؟ وكيف صباحكم وأجواءكم وأمزجاتكم؟ إن شاء الله تكون بخير وصحة وعافية. نسعد دائما أنا وخالد والزملاء كافنا نكون أصدقائكم في الصباح، وندردش عليكم، ونحاول أن نقدم لكم معلومة طيبة أو بسمة خفيفة تسليكم في رحلة الصباح، عشان تصلون إن شاء الله إلى أماكن عملكم أنتم مروقين أكثر.
5: يعني كيف تتوقع تكون أمزجتهم وصباح وأجواء طيبة يا رب لك الحمد، وصوت سلطان؟
6: الله الله يجزاك خير.
5: لا لا، الأمور طيبة.
6: أنت لطيف والله، وحشني مدحك من زمان عن
5: الله يسعدك.
6: الله يحييكم أيها الكرام. واليوم معنا موضوع الحقيقة دائما مواضيع متعلقة بالقرآن الكريم وبمعاني القرآن وبالوقفات العميقة مع القرآن، هي يعني شيء مقرب لنفس المسلم، ودائما يكون فيها الكثير من المواضيع التي نستطيع أن نتحدث عنها. سنتحدث اليوم نحن وإياكم كما أعلننا في إكس وغيرها عن آية كريمة لها معاني كثيرة متعلقة بحياتنا اليومية، بقناعاتنا، بكيفية تعاملنا بالله تبارك وتعالى، بتعاملنا مع النعم من حولنا. فما موضوعنا يا خالد؟
5: موضوعنا يعني عبارة عن آية كريمة ذكرت في سورة كلنا نعرفها ونحفظها من قصار السور، هي الآية 6 من سورة العاديات. يقول الله عز وجل:

0: إن الإنسان لربه لكنود
1: وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. وسبحان الله دائما يشيرون كثير من أهل التفاسير أنه وش العلاقة، وهذه فيها تفاسير كثيرة، كيف تبدأ السورة رايحة يعني ذاهبة بذهنك لشيء آخر، والعاديات ضبحة، حديث عن الخيل وعن وصفها وعن وصف خلقتها وكيف تتنفس وكيف
0: تجري
1: حوافرها في الأرض، فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة فأثرن به نقع فوسطن به جمعة. بعدين يرجع ينتقل بك من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار إلى موضوع آخر وهو جواب القسم، إن الإنسان لربه لكنود، لا لكفار، لا جحود، لا حتى قالوا معانيها أن الكنود هو الذي ينسى كل النعم بنقمة واحدة. وإذن هذا هو موضوعنا معكم يا كرام عن هذه الآية الشريفة، سنتحدث وسنأخذ فيها وقفاتكم عن هذه الآية وكذلك عن سؤال الحلقة موجه لكم الذي يقول:
0: متى شعرت أن نظرتك للنعم تغيرت وأنك قصرت في شكر الله عليها؟ هذه المواقف تحصل، الإنسان يمر يعني مضائق ويمر بأحوال نفسية وبمشاكل، ويجد نفسه بعض الأحيان في سخط، في دعنا نقول نسيان للنعم التي يعني ينعم بها ويتنعم ويعيش في وسطها، في كثير من الأحيان لا يشعر بها ولا يحس. متى يعني نصل لهالمرحلة، ولماذا نصل إلى هذه المرحلة أساسا؟ وإذا وصلنا لها هل بالفعل نعود سريعا؟ هل نستشعر النعم من حولنا؟ السؤال هنا، هل هذا الطبع أصيل في الإنسان أنه ينسى هذه النعم التي ينعم بها ويعيش فيها، أم أنها هي الغفلة، هو قلة التذكر والقرب من الله عز وجل وقلة التدبر لهذا القرآن العظيم الذي نقرأه صباح مساء ونقرأ بعض سوره؟ فحول هذا الموضوع نتحدث يا كرام عن جحود الإنسان ونكرانه. إذا الواحد دائما نسأل كم نعمة تعيش فيها حاليا، يعني قد لا تحصى النعمة التي نعيشها نحن وإياكم ونحن نتحدث في هذه اللحظات وأنتم تستمعون لنا أينما كنتم أيها الكرام.
1: نعم، شاركونا على 011-405-2999.
0: حياكم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
2: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600
2: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
2: 011-405-2999.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
0: أهلا بكم من جديد يا أفاضل على 011-405-2999. شاركنا فكرة، نظرة، زاوية معينة مختلفة في موضوع جحود الإنسان ونكرانه للنعم، تجربة مررت بها أو رأيتها أو سمعتها، كيف هو الحال وكيف يكون الإنسان في جحوده ونكرانه؟ بعضهم قد يقول أن الجحود والنكران فقط النسيان، هل للجحود والنكران صور مختلفة قد لا يعني يعني استشعرها بعضنا؟ ذكرونا في مثل هذا.
1: جميل، طيب خلنا ناخذ جولة سريعة على حلقتنا اليوم. سيكون معنا بعد قليل هدايات آية مع أحمد الشدي، بعدها خماسيات مع فيصل العتيبي، قبل السابعة بخمس دقائق الفاصل الأسبوعي لحديث الجوامع مع الشيخ أحمد المنيس، وعند السابعة والثلث إن شاء الله سيكون معنا ضيف الحلقة وهو الأستاذ الدكتور علي بن إبراهيم طوهري، أستاذ تفسير، وحدثنا عن هذه الآية وعن معانيها.
0: أعتقد في فقرة كذا حلوة بعد السابعة بعد أبو فهد. عندنا فقرة بعنوان الطالب.
1: الله،
0: ما هذه الفقرة أبو تركي؟
1: هذه فقرة سلمك الله، إن شاء الله معنا طالب وهو من يدرس في طلاب في حلقات التحفيظ، وسنتحدث معه ونعيش أجواء طالب حلقات تحفيظ، نتعرف عليه ونتعرف على قصة التحاقه بتحفيظ القرآن الكريم وعن أثر القرآن عليه في حياته
0: بمشيئة الله. طيب، كما أن لدينا طالب فهناك الطالبة، ما شاء الله، وعندنا يعني هذه الفقرة جميلة جديدة، نأخذ من طلاب وطالبات تحفيظ القرآن الكريم ونتعرف على دور القرآن في حياتهم وكيف ساروا معه وسار معهم في رحلتهم القرآنية. أما عن تغطية اليوم فهي تغطية واحدة عند 57 دقيقة تقريبا، ومع جمعيتنا جمعية خيركم، وما شاء الله احتفاؤهم بتخريج أكثر من 2800 طالب حافظ وحافظة لكتاب الله عز وجل. بعد موجز الثامنة عندنا هدى للناس كالمعتاد، ونختم بتلاوات بديعة حلقتنا إن شاء الله تعالى. إذن شاركونا يا كرام وأتحفونا ونوروا الأثير بإطلالتكم ومتابعتكم وجميل ما تنثرون دررا وبهاء نثرا وشعرا على 011-405-2999، وكذلك على الواتساب ومنصة إكس. حياكم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدايات آية.
5: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:
6: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم.
7: قال بعض أهل التفسير: من أهم أسباب تحصيل العلم إصلاح النية وحفظ الوقت والعمل بما علم، وقد جاء في بعض الآثار: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وشاهده في كتاب الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
0: حياكم الله من جديد يا أفاضل. معنا الآن أول متصلين أخونا محمد من الرياض. السلام عليكم.
8: وعليكم السلام، أسعد الله صباحكم بكل خير يا رب.
0: وصباحك بالنور والبركة.
1: سهل الله.
8: معكم محمد من الرياض.
0: يا مرحبا محمد، حياك
1: محمد. أهلا وسهلا، تفضل.
8: أهلا فيكم. الله نحبكم في الله وجزاكم الله كل خير.
0: حبك الله، لعبتنا فيه، جزاك الله خير.
8: أنا مريت بتجربة يعني لمست فيها نعم الله كثيرا، وهي نعمة الصحة والعافية.
0: الله أكبر.
8: لو حصل في معي موقف طبي ودخلت في المستشفى وأجريت عمليا يعني وكان في خطرة، وصلت لمرحلة الموت.
0: لا إله إلا الله.
8: يعني وصلت لمرحلة زراعة الكبد، وكنت أبحث عن متبرع الحمد لله. يعني وبهذيك اللحظات يعني واحد يشعر ويلمس نعمة الصحة ونعمة العافية
1: طبعا.
8: وفعلا يعني الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى.
0: هل بالفعل يعني يا أخي محمد أن الناس ممكن تجحد هذه النعمة العظيمة، نعمة الصحة؟
8: أكيد أكيد طبعا طبعا أكيد. يعني واحد لازم يعني أنا تعلمتها من هذه الفجرة، ما يعني من ناحية الطبية لا يهمل أي علامة أو إشارة يعطيها جسده وجسمه ويكون أمين. يعني الصحة هي يعني أمانة عندنا لازم نحافظ عليها، لازم ندير بالنا عليها، لأن جسدنا وصحتنا وعافيتنا أمانة عندنا، ولازم نكون قد الأمانة اللي نشيلها ونحافظ عليها.
0: صح، نحن لله عز وجل. صدقت يا محمد، الله يعطيك العافية. الحمد لله على سلامتك وبارك الله فيك.
8: الحمد لله ورب العالمين، هيك يا رب لا يضر حدا، ويسأل الصحة للجميع إن شاء الله والعافية.
1: آمين. آمين يا رب. شكر لك يا محمد مشاركتنا تجربتك، ولك دوام الصحة والعافية بإذن الله تعالى والسامعين. ومعنا آلاء. السلام عليكم يا آلاء.
9: يا هلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يحييك، أهلا ومرحبا، تفضلي.
0: لو تخفضي أو تغلق المذياع عندك يا آلاء لو سمحتي.
9: يلا تمام عليك، كنت بالسيارة.
0: تفضلي.
9: أهلا، الله يعطيك العافية. هلا بالنسبة للدعم رب العالمين هي كتير كتيرة وما فينا نعدها، ونحمد الله دائما ونشكره عليها. من النعم اللي فعلا أنا حسيت فيها كمان نعمة الصحة والعافية، مثل ما ذكر الأخ محمد بالاتصال الماضي. هاي نعمة عن جد يعني لازم نحمد الله دائما عليها، لأنه كمان صار معي يعني كذا على مدار كل سنة يصير معي هيك موقف صحي سبحان الله. ويعني يصل الإنسان يعني وصلت فيها فعلا لمرحلة أنه كتير صعبة وبشعة بحياتي، وما بتمنى أي إنسان يعيشها. فالحمد لله على نعمة الصحة والعافية، والحمد لله على جميع النعم اللي أنعم فيها. دائما ذكر الحمد والشكر لرب العالمين هذا ما ينتسى بشكل يومي، الصحة والعافية، أنه قادرين نروح على على شغلنا، قادرين يعني بأبسط الأمور ناكل نشرب أبسط الأمور. أيوة هي هي نعمة.
0: صدقتي يا لا، لكن السؤال كيف ممكن نشكر هالنعمة؟ يعني كيف ما ننساها؟
9: دائما في شيء دائما بيقربنا رب العالمين، إن كان صلاة عبادة صدقة أي شيء بيقربنا رب العالمين نعمله مشان دائما نحس بهاي النعم.
0: نعم.
9: لأنه لو بعدنا شوي عن الطريق الإنسان الحياة بتاخده لأماكن كتير تانية وبعيدة وبيبعد فيه عند رب العالمين، بصير إذا صار معه شيء إنه بينسى يشكر وإنه خلص بتصير عادي عنده إنه
0: هذا الطبيعي وهذا صح. صدقتي.
9: أيوة إنه الإنسان سبحان الله الإنسان بس هيك تاخده الحياة شوي بينسى نعم الله بينسى شكر الله، بس يوقع بمصيبة أو يوقع بشغلة يعني ظرف سيء مثلا وقتها بيرجع لرب العالمين. بس الإنسان بالأصل دائما دائما إذا كان قريب لرب العالمين حياته ما رح ينسى نعم رب العالمين عليه بأي لحظة
1: يا رب. الله يديم علينا وعليك الصحة والعافية وعلى السامعين. وفعلا الواحد يعني هذه يعني هذا الفارق البسيط وهو مسألة أن الإنسان يكون فطن لنعم الله، دائما يكون فطن يعني دائما يتنبه دائما يستشعر، ولا في نعم من خلقك ربك وربما إلى أن تموت وأنت منغمس فيها وتستمتع بها أي وما تدري. حتى من مثلا نعم اللي هو نعم أن لا تحدث لك مصيبة مثل اتصال محمد، يعني قد يعيش الإنسان إلى أن يموت ما صار له شيء في الكبد الحمد لله، فهو مو مستشعر أن الله كفاه شر المصيبة اللي لو تصير له بيجلس يلف العالم عشان يدور متبرع ولا عشان. فمثل هذه النعم يعني أشياء أصلا ربما لا تخطر على بالك إلا إذا حدثت.
0: يا أخي موضوع أن الإنسان يعيش في نعم والله يعطيه زيادة ويعطيه ويرى أن مثل ما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، هذا يعني ما ينسب النعمة إلى المنعم جل في علاه وهذا الفضل إلى المتفضل سبحانه جل في علاه، هذا أعتقد أنه كذلك من كفران وجحود النعم. نذهب لعلي. السلام عليكم.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا بك، حياك الله علي.
10: الله يسعد صباحكم كل خير.
0: صباحك بالنور والسرور، تفضل.
10: الحقيقة هالموضوع ممتاز من خلال إن الإنسان لربي لكنود، ما في شك الإنسان قد يكون جاحد لأنعم الله العديدة والتي لا يستشعر بها وقيمتها إلا إذا وقع في شيء من مصائب الدنيا. وبالمناسبة أحد الأخوان السودانيين سئل يوم من الأيام على رغم مشقة الحياة وصعوبتها لديه كيف حالك أيها الزوج، فرد مجيبا قائلا نحن نتزاحم في النعم، لا إله إلا الله، على رغم صعوبة الحياة لهذا الرجل إلا أنه يقول نتزاحم في النعم. نعم نحن كمسلمين نتزاحم في النعم، وأكبر نعمة أنعم الله بها علينا هي نعمة الإسلام أهل السنة والجماعة، هذا فضل لا يمكن أن يقدر بثمن، فلله الحمد والمنة. فينبغي الإنسان لا يعتقد أن الثراء أو المال هو النعمة لوحدها. يا أخي قد تكون تشرب شربة ماء هنيئة التاجر يتمنى أن يشربها أو الخبز اللي تأكلها، فلله الحمد والمنة على ما أنعم به الله علينا من النعم المتعددة والتي لا تحصى بفضل الله عز وجل، وشاكر ومقدر لكم لإتاحة فرصة لي.
0: الله يسعدك يا علي، شكرا شكرا جزيلا لك. ويا أخي اللي عجبني كذلك نسبة القول هذا إلى قائله، هي انتشرت قديمة أظني لكن لا نعلم من صحتها، هل بالفعل هذا الأخ السوداني هو الذي قالها؟ ودنا نسوي معه لقاء نشوف. لكن نحن
1: قال نحن في زحام من
0: النعم. في زحام من النعم. اي والله صدق، وشكرا لك يا علي على المشاركة وعلى هذا الإثراء، بارك الله فيك. عاد الصباح وعدت للتغريد، ما ادري كان يقصدك يا سلطان.
1: لا اكيد يقصدك.
0: عاد الصباح وعدت للتغريد يا طائرا اهدي اليه نشيدي، سار التفاؤل في صداك ومثله في خافقي ومشاعري ووريدي، فأظل أرتشف الهناء معطرا بالشكر والتحميد والتمجيد.
1: الله الله.
0: شكرا لك يا سميح الجبير اليافي على نقولاتك البديعة، لا تحرمنا.
11: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
11: خماسيات،
3: خماسيات.
11: اغتنم خمسا قبل خمس.
12: شبابك قبل هرمك. الشباب مرحلة ذهبية في حياة الإنسان، حيث تتدفق فيه الطاقة والحيوية وتزيد القدرة على العطاء والإنجاز، وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرحلة بالذكر في حديثه لما تمثله من أهمية بالغة في حياة المسلم. فالشباب نعمة عظيمة تستحق أن تستثمر في طاعة الله وعمارة الأرض قبل أن يحل محلها الضعف والهوان. في هذه المرحلة يتمتع الإنسان بقدرات جسدية وذهنية فائقة تمكنه من تحقيق إنجازات عظيمة في شتى المجالات، فالجسم في أوج قوته، والعقل في قمة نشاطه، والهمة عالية لا تعرف الكلل. هذه القدرات تجعل الشاب قادرا على عبادة الله بنشاط، وطلب العلم بهمة، والعمل بجد، وخدمة المجتمع بفاعلية. لذا يجب على الشاب المسلم استثمار شبابه في تقوية صلته بالله بالمحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل، كما عليه الاجتهاد في طلب العلم النافع سواء كان علما شرعيا أو دنيويا. فالعلم في الصغر كالنقش على الحجر، وعليه أيضا صرف طاقاته في العمل المثمر والكسب الحلال. كما ينبغي على الشاب تكوين العلاقات الاجتماعية النافعة واختيار الصحبة الصالحة التي تعينه على الخير، وأن يفكر في الزواج المبكر متى توفرت القدرة والاستطاعة، لأنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وأن يشارك في الأعمال التطوعية وخدمة المجتمع. فالشباب هم عماد المجتمع وقوته الدافعة نحو التقدم والازدهار.
11: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
1: شكرا زميل فيصل العتيبي، وعدنا لكم يا كرام على موضوع هذه الآية: إن الإنسان لربه لكنود. ولو تتأملون ستجدون أنه يعتبر هذا القسم في العاديات يعتبر من الأقسام الطويلة في القرآن الكريم، وجواب القسم هذا وأيضا بإذن الله سيتوسع فيه ضيفنا إن شاء الله تعالى شيء عجيب وشيء مبهر الحقيقة. ولو تكتبون مثلا في جوجل أو غيرها بعض الأبحاث التي تحدثت عن صفات الإنسان في القرآن، صفات الإنسان في القرآن، اكتب كذا، وظهر أيضا في مؤلفات عن هذا حديث عن مثلا صفة الهلوع والكفور والقنوط والكنود وغيرها من الصفات التي يبين الله فيها جوانب خفية وعميقة من شخصية الإنسان في تعامله مع ربه ومع هذه الحياة. كونك كنود عكس الكنود الشكور، هو اللي يذكر نعم الله، هو اللي يثني عليها، هو الذي يشكرها قلبا وقولا وفعلا بجوارحه. والكنود، أنت قلت جملة جدا مهمة يا خالد بداية حلقة، قلت أنه يعني هل يمكن أنه الكنود يعني يكون له أو الجحود يكون لها صور، يعني
0: صور جحود للنعم،
1: صور الجحود هذه أيضا جدا مهمة، لأنه جالس دائما أفكر أقول أعتقد أنه فيه نوع الكنود الخفي. يعني سبحان الله بعض الناس صار فيه يعني فيه انتماء للثقافة الكلامية، أنه يا رب لك الحمد، الحمد لله نحمد الله ونشكره وكذا، بس يا أخي لا ما تشوت يعني، ولا اتهم أحد، وبعض الحين يمكن إحنا نقع فيها إحنا ذواتنا زين، بس كلام، بس إنه فعليا لا ترى ها رضاك
0: عندك مشاكل
1: إيه رضاك كذا على قضاء الله وعلى وعلى وعلى توزيع الأقدار، نسأل الله العافية لك وما حصلت عليه من نعم وكذا، ما الرضا حق الشكور ما يعني
0: فهمت عليك يعني
1: القناعة.
0: فهمت عليك إنه هذا فقط يقال كلاما، هكذا اعتدنا أن نقول، لكن هل بفعل نحن نؤمن بما نقول أو نعتقد جزما بما نقول أو حتى نمارس ما نقول؟ في عندنا قد تكون مشاكل. وشلونك اليوم؟ الحمد لله. هو هاي مبرمج ان يقول الحمد لله، والحمد لله بلا شك على كل حال
1: صح،
0: لكن هل تحمد الله انت يعني بقلبك بفكرك بلسانك؟ هنا المحك الحقيقي. فاصل يسير ابو تركي اذا تسمح يعني مستمعينا الكرام. طب نعود.
11: اللهم بك اصبحنا،
3: بك اصبحنا. الأحاديث الجوامع مع الشيخ الدكتور أحمد المنيس
13: من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواه البيهقي في السنن الكبرى. وأصل هذا الحديث مخرج في الصحيحين دون قوله ولكن البينة على المدعي، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي معنى هذا الحديث ما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في القرآن: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقال الأشعث بن قيس رضي الله عنه: في أنزلت، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. فقال لليهودي: احلف. قلت: يا رسول الله، إذن يحلف ويذهب بمالي. قال: فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث الجامع قاعدة عظيمة في القضاء مجمع على حكمه بين الفقهاء. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتاب الإجماع: وأجمعوا على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، أي لو أن كل إنسان ادعى شيئا من مال أو دم أو غيره أعطي ما يدعيه بلا بينة ولا إقرار من المدعى عليه لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، أي لادعى من لا يخاف الله تعالى من الرجال أموال غيرهم ودماءهم وهم لا يستحقونها. ولكن البينة على المدعي، فإذا أقام المدعي البينة على دعواه استحق ما يدعيه. والبينة هي كل ما أبان الحق، فالشهود العدول بينة، والقرائن القوية بينة، لأنها تبين الحق وتظهره. واليمين على من أنكر، أي فإن لم يكن للمدعي بينة فله طلب يمين المدعى عليه، وإذا حلف برئ من الدعوى، لأن جانب المدعى عليه أقوى من جانب المدعي، لأن الأصل براءة ذمته من الدعوى، فالأصل معه، وكل من كان الأصل معه فاليمين تكون في جهته. وإذا لم يجد المدعي إلا شاهدا واحدا يشهد على دعواه فله أن يحلف مع هذا الشاهد ويقضى له، وذلك في دعوى المال وما يقصد به المال كالبيع والرهن والقرض ونحوه، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. رواه مسلم. ولأن اليمين تكون في حق من قوي جانبه، والمدعي لما أقام شاهدا على دعواه قوي جانبه فكانت اليمين في حقه. ويجب على المسلم الحذر من اليمين الغموس، فإنها توجب النار وغضب الله عز وجل. وسميت اليمين الغموس بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار عياذا بالله. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك. رواه مسلم. والله المسؤول أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وأن يجنبنا أسباب غضبه، إنه سميع مجيب.
11: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
14: تحت شعار نلهم العالم تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظا وحافظة لكتاب الله خلال عام، في إنجاز يكتب بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، وهنا فرصتك لتكون جزءا من هذا الإجلال بمساهمة 175 ريالا تكافئ حافظا أو حافظة، و3500 ريال تتوج طالبا أكمل رحلته مع القرآن. أثر عظيم وأجر ممتد. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 92-00-166-70. خيركم، حيث تبدأ الحكاية ويستمر الأثر.
11: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
2: الجولة الصحفية.
0: الجولة الصحفية مع الإعلام الأستاذ نايف الحربي. أبا فهد، السلام عليكم.
15: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سبحان الله، سبحان الله، بلا شك.
15: سبحان الله. صباح الخير
1: اللهم قوي إيمانك
15: وفريق البرنامج.
0: صباح النور والسرور.
1: هلا والله وسهلا.
0: جاهزين للجولة.
15: الله وحي المستمعين. وأنا اليوم ترى فكرة فقرتنا اليوم بتكون من جدة، وتحديدا من الخمرة، من جنوب جدة.
0: يا سلام يا سلام،
1: ما شاء الله، الله يحييك، وإن شاء الله تنبسط بالأجواء الجميلة هناك. وحياك الله يا أبو فهد، وش عندنا اليوم من عناوين؟
0: بسم الله. رسالة الإسلام يمنح الأمير محمد بن سلمان جائزة قائد السلام العالمي.
1: والداخلية تدعو المواطنين والمقيمين وحاملي التأشيرات للالتزام بأنظمة الحج.
0: الشؤون الإسلامية تختتم الدورة العلمية الثانية لتأهيل الأئمة والدعاة في تنزانيا.
1: انتخاب المملكة لعضوية لجنة تسخير العلم والتقنية بالأمم المتحدة من 2027 إلى 2030 يعزز ريادتها في الابتكار والتنمية.
0: المملكة توقع اتفاقيتين لإعادة تأهيل مدارس ومرفق اجتماعي في إدلب ودير دير الزور.
1: تقدم استثنائي للجامعات السعودية في المؤشرات الدولية.
0: اتفاقية لزراعة 300 ألف شجرة في مطارات المملكة.
1: بدء العمل في افتتاح روضات أطفال في مقار العمل.
0: جازان تتحول لمحطة رئيسة عالمية لهجرة الطيور بفضل تنوعها البيئي الفريد.
1: لا ترمي جهازك القديم، مبادرة سعودية تحول الخردة إلى 120 مليون ريال.
0: دراسة تقول ارتفاع معدلات النجاة من توقف القلب قرب الحرم إلى 30%.
1: وأخيرا منطقة الخمرة اللوجستية بوابة تجارية لثلاث قارات.
0: ناخذ أول خبر أبو فهد.
15: خبرنا الأول اختتم اللي هو المؤتمر رسالة الإسلام، واختتم أعماله دورته السادسة في العاصمة الباكستانية إسلام أباد بإعلان منح ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان جائزة قائد السلام العالمي، تقديرا لجهوده في خدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضايا الأمة وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام. جاء ذلك في ختام المؤتمر، وهنا يتحدثون اللي هو في ختام أعمال المؤتمر، أعلن رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود أشرفي منح جائزة قائد السلام العالمي لولي عهد الأمير محمد بن سلمان، تقدير لجهوده في خدمة الحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين ودعم قضايا الأمة ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز الأمن والسلام العالم.
1: الله يجزاه خير وباستحقاق. الداخلية تدعو المواطنين والمقيمين للالتزام بأنظمة الحج.
15: هذا ما أهابت به وزارة الداخلية بالمواطنين وبالمقيمين وحامل التأشيرات بأنواعها كافة الالتزام بالتعليمات المنظمة لأداء الحج وعدم تعريض أنفسهم للعقوبات، مؤكدة أن الحصول على تصريح الحج لحج نظامي شرط أساسي لأداء فريضة الحج.
0: طيب، الشؤون الإسلامية واختتام الدورة في تنزانيا.
15: نعم، وهذا خبر آخر. هنا اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر الملحقية الدينية بسفارة المملكة في تنزانيا الدورة العلمية الثانية تأهيل الأئمة والدعاة في مدينة دار السلام ضمن جهودها لتعزيز منهج الوسطية والاعتدال ورفع كفاءة الكوادر الدعوية، وشارك في الدورة أكثر من 70 إماما وداعي.
0: طيب، انتخاب المملكة لعضوية لجنة تسخير العلم في هذه السنوات ما شاء الله.
15: ما يمر علينا يوم إلا نسمع انتخاب، وهذا انتخاب طبعا للمملكة في مجالس عدة، ومن ضمن هذا المجلس انتخب المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة المملكة العربية السعودية لعضوية لجنة تسخير العلم والتقنية لأغراض التنمية لفترة من 2027 إلى 2030، مما يعزز بذلك حضورها الدولي ودورها الريادي في صياغة التوجهات والسياسات العالمية في مجال العلوم والتقنية والابتكار.
0: جميل.
1: عندنا أيضا من ضمن الأخبار وجهود طيبة في أدلب ودير الزور وتأهيل مدارس.
15: هذا ما وقعه مركز الملك سلمان للإغاثة مع الإنسانية أمس اتفاقيتين للتعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشروعين لإعادة تأهيل عدد من المدارس ومرافق اجتماعي في محافظتي أدلب ودير الزور بالجمهورية العربية السورية، يستفيد منها نحو 4990 فردا بشكل مباشر و19894 فردا بشكل غير مباشر. ووقع اتفاقيتين مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيت.
0: الجامعات السعودية والمؤشرات الدولية، وهناك تقدم،
15: وهذا برضو خبر مفرح. حققت منظومة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية تقدم استثنائي في المؤشرات الدولية، ونجحت عدة جامعات في دخول قائمة أفضل 100 جامعة على مستوى العالم لتصبح المملكة بذلك أول دولة عربية تحقق هذا الإنجاز الريادي في تصنيف أو في تصنيفات دولية. وتحدث الحقيقة عن عدد من الجامعات، من ضمنها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن حققت إنجاز تاريخي بدخولها قائمة أفضل 100 جامعة، وكما جاءت جامعة الملك سعود في المرتبة 143 عالميا، ثلاثة جامعة الملك عبد العزيز في المرتبة 162، وهكذا يعني لجامعاتنا.
0: حلو. الخبر الذي يليه هو مطارات المملكة وتتوشح بغطاء وبساط أخضر بحول الله،
15: وهذا برضه مشروع آخر. وقع البرنامج الوطني للتشجير وتجمع مطارات طبعا مذكرة تعاون لتعزيز رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية محافظة الغطاء النباتي، ويتحدثون هنا تهدف المذكرة إلى زراعة 300 ألف شجرة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى توفير المساحات المؤقتة اللازمة داخل المطارات التابعة للشركة لإقامة أجنحة وفعاليات توعوية بأهداف ومهام البرنامج، إلى جانب عرض المحتوى التوعوي البيئي المقدم على شاشاتها الداخلية.
0: جيد.
1: طيب عندنا أيضا وش ناخذ؟ لا ترمي جهازك.
15: لا ترمي جهازك، هذه طبعا يعني من الأشياء الجميلة، تحدثون عن أعتقد إذا ما كشف عنه أو ما كشفت عنه هيئة الاتصالات والتقنية والفضاء عن أرقام مذهلة حققتها مبادرة دور جهازك بنهاية عام 2025، محاولة مئات الألاف من الأجهزة المهملة في المنازل والمكاتب من نفايات إلكترونية إلى يعني ثروة اقتصادية تجاوزت قيمتها السوقية 120 مليون ريال سعودي، أرقام تعكس الوعي المجتمع منذ انطلاق. نجحت المبادرة في جمع أكثر من 400 ألف جهاز بمساهمة فعالة من 40 ألف فرد ومشاركة واسعة. صار ما يمر في البيت، أنا يمكن عندي 10 أجهزة موجودة في البيت، كل واحد يقول الله الجهاز هذا لاني يعني واضع في صندوق النفايات وبنفس الوقت ما أدري وين أوديه، ففرصة أن يسلمه لهذه الجهاز لتدويره والاستفادة منه.
0: جميل. روضات الأطفال دي فتحوها ولا سيفتحونها ولا دراسة ولا وش؟
15: هذه الروضات إذا رجعنا لها طبعاً هذه تهدف، هي خطوة تهدف أو خطوة رائدة تهدف إلى دعم الكوادر الوطنية وتعزيز بيئة العمل الجاذبة. أعلنت الجهات المختصة عن البدء الفعلي في تنفيذ مبادرة إنشاء روضات وحضانات الأطفال داخل مقرات العمل الكبرى في المملكة، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لتمكين الكفاءات الوطنية وتحقيق التوازن بين المتطلبات المهنية والأسرية. مش رأيكم نروح للخمرة بحكم أننا موجودين فيها؟
0: يلا
15: ناخذ خبرها السريع. طبعا الخمرة يعني اصبحت قلب اقتصادي وصناعي جنوب جدة وموقع استراتيجي، وتعد الخمرة من ابرز المناطق الصناعية واللوجستية جنوب جدة، مستفيدة من قربها من ميناء جدة الإسلامي، وهذا جعلها مركز يربط التجارة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا عبر البحر الأحمر. تنوع اقتصادي وصناعي، تضم المنطقة مدن صناعية ومستودعات ومناطق تشاليح وسكراب وخدمات لوجستية، إلى جانب التوسع في إعادة التدوير والصناعة والطاقة المتجددة. هناك مشاريع برضو مستقبلية، تشهد الخمرة توسع في المشاريع اللوجستية والصناعية، أبرزها مشروع المنطقة الحرة الخاصة، إضافة إلى مشروع طاقة شمسية جنوب شرق جدة ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة. ويمكن أحد يسأل، ما أدري أنتم تدرون ليش سميت الخمرة؟
0: ليش؟ لماذا؟
15: هذا يقول لك يرجع اسم الخمرة إلى كثافة الأشجار والنباتات قديما بهذه المنطقة، حيث يدل في اللغة العربية على الستر والتغطية، يعني زي
16: الخمار من الخمار والغطاء.
15: والتغطية كما ارتبط الاسم بوادي الخمرة الذي يعني تصب فيه السيول جنوب جدة، وأنا حقيقة متواجد فيها الآن، والبارح أخذت جولة في الخمرة، ما شاء الله منطقة كبيرة جدا فيها مشاريع عملاقة، فيها الآن طريق الآن وكبار يشتغلون فيها. ويعني الآن مقبلة على مرحلة تطويرية، وبإذن الله المملكة كلها فيها ورشة ورش عمل في كل مكان، لكن كل ما مر منطقة إلا وتجد فيها مشاريع عملاقة. يعني نجينا مثلا في في في في جميع مناطق المملكة نشوف مثلا مشروع الزدية الآن، مشروع البحر الأحمر، مشروع مشاريع اليوم، المشاريع الكبيرة الموجودة في المملكة، ومن ضمنها إن شاء الله هذه المشاريع، وخاصة مشاريع الخمرة اللي كل ينظر لها الآن، يعني مشاريع مستقبلية بإذن الله.
16: بحول الله عز وجل، موفق ومعان أبا فهد، وشكرا لك على هالإطلالة والجولة الماتعة.
15: شكرا لك. وش تظن فيه، وش فيها الطبخات هنا، فطور عشاء غدا، وش فيها الأشياء
16: اللي أبدا هالجدة ما يقصروا معاك، لا تشيل هم.
1: اي والله ما تشيل هم،
15: ما مقصرين، بس نبي وجبات المنطقة. وش
1: والله
16: أقرب واحد يسأل عيد
1: غربية وصباح، يعني أكيد أحرص على الفول وعلى
16: ما عليه.
15: رجعنا على الفول للسمك يا حبيبي، جدة فيها سمك.
1: ولا خليك لين جا الظهر.
16: نعم
15: اسمع، لا رحت الزوال والمناطق هذه اللي هي ما شاء الله فيها يعني مثل فريش اسماك، يعني تاخذها من البحر وتاكلها.
1: اي لا عز الله، ما شاء الله مميزين في هالجانب. ان شاء الله بالصحه والعافيه، لا تنسى تصور لنا. شكرا جزيلا لك يا ابو فهد.
15: شكرا لكم، نلتقيكم في الغد
16: على خير، فمان
15: الله. فمان الله، مع السلامه.
17: الله اللهم بك اصبحنا،
18: بك اصبحنا، بك اصبحنا.
16: حياكم الله من جديد يا أكارم. كما ذكرنا لكم في بداية الحلقة وفي استخدام من خلال استعراضنا لفقراتها، عندنا فقرة الطالب وفقرة الطالبة. أما فقرة الطالب فقد حان أوانه، ينضم معنا في هذه اللحظات طالب وطبيب المستقبل عبد الرحمن. حياك الله عبد الرحمن، السلام عليكم.
19: وعليكم السلام ورحمة الله، الله يحييك.
16: يا أهلا وسهلا.
1: وسهلا، الله يحييك عبد الرحمن.
19: الله يبقيكم يا أهلا وسهلا، حياكم الله.
16: سلمك الله. أنت ما شاء الله طالب تدرس في حلقات خيركم، صحيح؟
19: صحيح، نعم.
16: ما شاء الله. طب عرفنا عليك أكثر يا عبد الرحمن.
19: ما سمعتك، معلش.
16: أقول لو تعرفنا عليك أكثر، تفضل.
19: أنا عبد الرحمن عنقاوي، كنت طالب في حلقات خيركم من أنا ثاني ابتدائي.
16: ما شاء الله.
19: والآن الحمد لله في رابع سنة في الجامعة في كلية الطب.
1: ما شاء الله.
19: وفي هذه السنة اختبرت اختبار 30 جزء، حصلت على تقدير 100%.
16: ما شاء الله،
19: بفضل الله ومنه علي. وبعد كده شاركت في اختبار المفاضلة، واخبرت اليوم بأني من الأوائل.
16: ما شاء الله، تبارك الله، أني لك ألف مبارك والله يا عبد الرحمن.
19: اللهم
16: أنت لفت نظري أنه تقول من ثاني ابتدائي. إيش اللي خلاك، إيش اللي خلاك تستمر يعني من ثاني إلى رابع جامعة ما شاء الله؟
19: والله هو يعني اولا كان هذا فضل الله علينا اولا واخرا، يعني هذه اول حاجه. وبعد كذا كان اجتهاد الوالد والوالده الله يعطيهم الصحه والعافيه. يعني الواحد هو ثاني ابتدائي وهو في حتى في المتوسطه ما هو مستوعب ايش الفضل الكبير اللي هو فيه، فتلاقيه ما هو متحمس انه يروح التحفيظ، وتلاقي بالدف يخرج يعني ويروح للتحفيظ ويشوف غيره يعني من الطلاب، يوم ويا يقضي يروح لصاحبه، يوم ويا يقضي قاعد يلعب
16: لعب،
19: وانت جالس محبوس في التحفيظ. فكان هو الفترة هذه الأولى هي اللي ما كنت مستوعبين وكان فيها صعوبة. بس بعد كذا لما يستمر الواحد فترة طويلة في حلقات التحفيظ، يبدأ خلاص في ثالث متوسط في أولى ثانوي يبدأ يستوعب الفضل الكبير اللي هو فيه، وبعد كذا يصير الدافع داخلي ما عاد هو من برا.
16: جميل، ما شاء الله تبارك. إذا كانت هالقصة هي بداية الالتحاق بالحلقات وحرص الوالد والوالدة جزاهم الله خير. طيب يعني هذه السنوات الطويلة كيف شفت أثرها عليك في حياتك في دراستك؟
19: والله أثر القرآن يعني في كل شيء. والله أنا أذكر يعني من الأشياء اللي دائما أشوف سبحان الله يعني أثرها قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل الرحمن لهم ودا.
16: سيجعل لهم الرحمن ودا، نعم.
19: سيجعل لهم الرحمن ودا، جزاك الله خير. فألقى سبحان الله أن الله عز وجل يسخر لي كذا عباده في الأرض، وألقى أنه الدنيا متيسرة وسهلة. يعني كل ما جيت في موقف صعب ولا جيت في حاجة أحتاج فيها شيء، إلا وألقى الله عز وجل يسخر لي فيها شخص معين يعني يسر لي فيها الموضوع. فأحمد الله يعني هذه جزء بسيط يعني من الأشياء اللي رأيت فضل القرآن فيها، غير كذا البركة في الوقت، غير كذا أشياء كثيرة يعني من حسن الخلق اللي رزقني هو القرآن وحسن اللغة العربية. حسن اللغة العربية، أنا طالب كنت في مدارس انترناشونال، فالقرآن يعني هو اللي حفظ لي اللغة العربية بعد الله.
16: يا سلامي، والله نشهد أثر القرآن على اللغة وعلى السمج، شيء عظيم وكبير. الله يعطيك العافية عبد الرحمن، إيش حاب تقول في ختام هالمداخلة؟
19: والله أول شيء أقول الحمد لله. القرآن يعني فعلا ما يزاحم حاجة إلا يملأها بركة. حقيقة أنه سبحان الله يعني وسع لي في وقتي كثير، وأعانني على دراستي في الطب، وأحبت أني أشكر الله عز وجل أولا على فضله علي، لأنه هذا يعني ما هو شطارتي ولا جهدي، بل هو توفيق من الله عز وجل لي. فنشكر الله أولا، ثم أشكر مشايخ على صبرهم وتلقينهم العلم لي، وأشكر الوالد والوالدة لأنه فضلهم كان علي كبير، وأشكر أخواني وأخواتي اللي وقفوا معايا في كل وقت وفي كل موقف صعب. أذكر من المواقف الجميلة مرة كان أخوي الكبير محمد الله يحفظه دائما في سنة ثانية ابتدائي، هذه كنت لسه أنا حتى في قراءتي ضعيف، كان يأخذني برا يعني يقول لي استأذن معي الحمام ويقعد يحفظني بالساحة لين أحفظ، ويقول لي أرجع أدخل مرة ثانية.
16: يا أخي الأخوان الكبار،
19: أسأل الله نعم. يجزيهم عنا خير الجزاء، وأسأل الله أن يثبت القرآن في قلوبنا ويزيدنا له حبا، ويجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته.
16: اللهم
1: آمين. آمين. مبارك لك والله، ونسأل الله أن يجعلنا وإياك والسامعين من أهل القرآن، وبإذن الله تنال بها خيرية الدنيا والآخرة. شكرا جزيلا لك يا أخونا
16: دكتور عبد الرحمن.
1: خلاص إن شاء الله دكتور عبد الرحمن بإذن الله.
16: شكرا جزيلا لك.
19: الله يعطيكم العافية، وشكرا لكم على استضافتكم.
16: عافاك الله. عافاك الله. شكرا جزيلا.
17: اللهم بك أصبحنا،
18: بك أصبحنا،
20: بك أصبحنا
18: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تحت شعار نلهم العالم، تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظاً وحافظة لكتاب الله خلال عام في إنجاز يكتب بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، وهنا فرصتك لتكون جزءاً من هذا الإجلال. بمساهمة 175 ريالاً تكافئ حافظاً أو حافظة، و3500 ريال تتوج طالباً أكمل رحلته مع القرآن. أثر عظيم وأجر ممتد. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 92001667070. خيركم، حيث تبدأ الحكاية ويستمر الأثر.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، تحية طيبة لكم أينما كنتم تستمعون لنا. وما زال حديثنا عن قول الله تبارك وتعالى: إن الإنسان لربه لكنود. عن هذه السمة أو الصفة نتحدث، ولا يمكن أن نتحدث عن هذه الآية وعن موضوعها ولا يذهب بنا الحديث إلى مسألة القناعة ومفهوم القناعة، وما هو المفهوم الصحيح للقناعة، كذلك مفهوم الطموح وما هو المفهوم الصحيح للطموح. هذا الطموح يعني بالضرورة أني أستحقر الشيء اللي عندي والشيء اللي بين يدي
4: قلل منه
3: وأستصغره وأقلل منه من أجل أن أحصل على شيء أعلى، أو أنني أستطيع أن أجمع بين القناعة وبين الطموح، بين تقدير ما أنعم الله به علي من حولي من نعم كثيرة جدا لا أستطيع أن أحصيها، ومع ذلك أطمح للأعلى للأفضل. هذه معاني عميقة ويحدث فيها بعض الالتباس في بعض الأحيان، والظاهر معنى اتصال.
4: خضر من الدمام، السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا صباح السعادة والقناعة والجمال.
4: يا صباح النور والابتسامة والرضا.
5: وحشتوني، الله يحفظكم.
4: ما يوحشك غالي.
3: الله يرضى عليك. يا هلا والله وسهلا.
5: أولا من روعة هذه الآية العظيمة أنها تعطينا في بداية الأسبوع عمل جديد وروعة وجمال، فشكر الله لكم روعة الاختيارات. إن الإنسان لربه لكنود. أحد السلف كان أكره الرأس، أبرص البدن، أعمى العينين، مشلول القدمين واليدين، وكان يقول: الحمد لله الذي عافاني وابتلى به كثيرا من خلق وفضلني تفضيلا. فمر به رجل فقال: مما عافاك يا رجل؟ أعمى وأبرص وأكرع ومشهول، ثم عافاك. فقال: ويحك يا رجل، جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. هذا شعور القناعة والرضا. هذه الآية العظيمة تعطينا السعادة، تمنحنا الرضا، تغمرنا بالفرح، تجعلنا نعيش اللحظة ودهشة الشعور وجمال الله وكمال الله وحكمة الله في خلقه ورحمته بعباده، فهو نعم المولى ونعم النصير. هذه الآية العظيمة منهج الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان خلق القرآن، وهي منهج العقلاء والعلماء، وهي درب السرارة، درب السلامة، وهي معرفة أسرار الوجود في الأرض. ومنها شكر نعم الله العظيم علينا، وأن تعد نعمة الله لا تحصوها، فنقفز بخيول الأمل فوق أشواق اليأس لنصل ونعيش في حدائق الرضا بالقضاء والقدر، والعيش في رحاب لئن شكرتم لا يزيدنكم، فتزهر الأرض من حولنا وتتفتح الورود داخل مشاعرنا، فتتعطر بروائح وشد الحياة وما أجملها مع الله. مع الله تحلو الحياة ونغدو جميعا أحلى البشر، فاللهم لك الحمد ولك الشكر. هذه الآية، معليش وأختم، سر من أسباب السعادة والبناء الروحي لكل مسلم ومسلمة، من المنعم، من الرحمن، من الرحيم، من الذي خلقنا فسوانا فعدلنا، فتكون النتيجة لمن له قلب أو ألقى السمع شهيد، مواصلة العبادة، الرضا بما يملكه الآن في تلك اللحظة، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأيضا الطمأنينة بالمستقبل، أن المستقبل بإذن الله ومع الله أجمل وأروع أفضل، سيجعل الله بعد عسر يسرا. افتح شبابيك الأمل واترك الياس، واضحك
3: ترى سهل الحياة ابتسامة، اعتذر على طائر، والسلام عليكم. ترى سهل الحياة ابتسامة. شكرا جزيلا لك يا خضر، بارك الله فيك، دائما جميل.
4: أي والله، وابتسامته التي نسمعها من خلال حروفه الجميلة.
3: طيب معنا عبد الرحمن، السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير.
3: صباح النور والسرور. الله يحييك عبد الرحمن، أهلا ومرحبا.
6: الله يحفظك. الآية الكريمة الشريفة العظيمة هذه تحذرنا من صفة غير محببة، أن الإنسان يكون جحود، ينسى النعم. بعض الناس يتبلد عنده الإحساس وينسى النعمة. الشروب نعمة، الصحة نعمة، تتحول كثير من النعم إلى عادات ولا يراها أنها نعمة. لبسك نعمة، ذاكرتك نعمة، كلامك نعمة، سمعك نعمة، بصرك نعمة، ذهابك للمسجد نعمة. هذه نعم عظيمة ينبغي أن تستشعرها كل يوم، كل صباح. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم من دعاء أذكار الصباح والمساء أن تقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. تردها إلى الله فقد أدى شكر يومه. ومن قال في المساء: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر ليلتي. ولذلك يا أخي الكريم الله يحفظك، جاءت نعمة نكرة لتكون عامة لكل النعم التي تعرفها والتي ما تعرفها.
4: يا سلام عليك يا عبد الرحمن، جزاك الله خير تذكيرنا بهالحديث العظيم وهذا الذكر والدعاء البديع الذي يعيد الإنسان إلى حقيقة ما يعيشه من النعم والألاء الجسيمة العظيمة. جزاك الله خير وما قصرت يا عبد الرحمن.
2: الله يبارك فيك، شكرا جزيلا لك.
4: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك سبحان الحمد ولك الشكر.
3: سبحانك وبحمدك يا رب، الله يجعلنا من الشاكرين الذاكرين. فيه جانب بعد أفكر فيه دائما خالد على هالموضوع، اللي هو هل يمكن أن يكون هناك شخص كنود لكن نعذره معذور؟
4: الله، صعبة
3: صعبة
4: صعبة.
3: شو يعني عندها. أنا لماذا يعني أتت هذه الفكرة على ذهني؟ ربما لأني عايشت ربما شخص أو شخصين أو كذا ممن مروا بحالة اكتئاب قوية جدا، أو دعني أقول لك لا، مصنفة طبيا أنها حالة اكتئاب شديدة
4: حادة جدا.
3: إيه حادة، يعني إحنا بعد ما ودنا نأخذ الاكتئاب هذا كشماعة، لأنه يمكن الحين صار تقابل في اليوم 2-3 يقول لك عندي اكتئاب أو مريت باكتئاب، ووضع الهشاشة النفسية الذي نمر به حاليا أو البشرية كلهم يمرون به. فلكن أتحدث عنه كمرض، كمرض مصنف اكتئاب حاد. هذا ما هو الفكرة عنده، ما هو جاحد لنعم الله، بس الفكرة أنه ما

0: مسألة النبي صلى الله عليه وسلم نهى مثلا عن النياحة ونهى عن شق الجيب، وهذا يجي في موقف مصيبة وموقف جداً. يعني صدمة عصبية، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى. والشخص الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم وقال طهور، ثم رفض كبير السن ذاك وقال بل الحمى تفور على شيخ كبير تولده القبور. هذا جانب مهم، ولكن أعتقد أيضا أن الجانب الطبي في هذا ربما يكون فيه إجابات.
1: أنت تحدثت عن الاكتئاب الحاد، وبعضها قد يصل إلى بعض الإشكاليات في الدماغ نفسه، فيعطى المريض بعض الأدوية التي تعيد مثلا إيصال بعض الأمور الكهربائية في الدماغ وغيره. فهل الإنسان ممكن يصل إلى أنه يقول أنه معذور؟ طبيا ممكن يفتينا بعض الأطباء في هذا، أنه الإنسان يعني خلنا نقول عقله يصل إلى مرحلة من الإشكالية التي قد تعالج طبيا بأدوية ونحوها، بحيث أنه يستعيد بعض خلنا نقول الأجزاء المسؤولة عن السعادة أو الذكريات الجميلة، بحيث أنه تتنشط لديه وكذا، غير العلاج السلوكي والحديث والحوار، لأنه جزء كبير من الاكتئاب عبارة عن أفكار لا يستطيع الإنسان الخروج منها إلا بأن يحاور مختصا يفتح له الأبواب ويفهمه ويدله على الطريق الذي يعني تطلع إلى بصيص من الأمل، دعنا نقول في هذه الحياة. تتابع المصائب، من تتابع هذه المصائب أكثر من حبيبنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الذي انصح في قوله إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني أو إلى قريب، أو العكس، قد ملكته أمري إن لم يكن بك عليه غضب فلا أبالي ولكن رحمتك أوسع لي. اللهم صل وسلم على رسول الله.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: تحت شعار نلهم العالم، تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظا وحافظة لكتاب الله خلال عام، في إنجاز يكتب بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، وهنا فرصتك لتكون جزءا من هذا الإجلال. بمساهمة 175 ريالا تكافئ حافظا أو حافظة، و3500 ريال تتوج طالبا أكمل رحلته مع القرآن. أثر عظيم وأجر ممتد. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 92001667070. خيركم، حيث تبدأ الحكاية ويستمر الأثر.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا.
3: ضيف الحلقة،
2: ضيف الحلقة.
0: حياكم الله إلى زاوية ضيف الحلقة والحديث بشكل موسع عن موضوع حلقتنا. يسعدنا بأن ينضم معنا الآن الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن إبراهيم طوهري، وهو أستاذ التفسير بكلية الشريعة بجامعة جازان. السلام عليكم وصبحك الله بالخير.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلاً ومرحباً،
6: مرحبا بكم.
0: الله يحييك
6: الأخ الأستاذ خالد المصري والأستاذ سلطان الربيع. أشكر لكم استضافتكم في هذا البرنامج المتميز الذي يبث في كل صباح ليكون بمثابة التذكير بفضل الله ونعمته، وما يتميز به من إتاحة المجال للمستمعين للمشاركة وإثراء البرنامج. وكما استمعنا لمشاركة المستمعين والموضوعات التي طرحت، فأنهم ما شاء الله قد أتوا على جميع جوانب الموضوع، بارك الله فيكم. وما سأقوله في هذه المداخلة هو من باب التذكير ومن باب قول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
0: الله يجزاك خير يا دكتور، وسعيدين بانضمامك معنا. دعنا نتحدث في البداية عن اللفظة في هذه الآية الكنود، ما معنى الكنود وما الأقوال التفسيرية فيها؟
6: نعم، الحمد لله الذي جعل الشكر قيدا للنعم الموجودة وصيدا للنعم المفقودة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الحمد فاتحة كتابه وآخر دعوى أهل جنته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كان قدوة للشاكرين، يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فإذا سئل عن ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمين.

0: المستمعون والأخوات المستمعات، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم واصفا حقيقة كبرى في النفس البشرية، قال: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إننا نعيش اليوم في ضفرة من النعم التي تحيط بنا من كل جانب، في أبداننا وفي أهلينا وفي أوطاننا وأعمالنا، ولكن آفة الإنسان الكبرى هي ألفة النعمة التي تجعل القلوب تغفل عن المنعم وتنشغل بالمفقود عن الموجود، حتى يقع المرء في شراك الجحود وهو لا يشعر. فما حقيقة هذا الجحود؟ وكيف نرتقي بأنفسنا من مقام الظلوم الكفار إلى مقام العبد الشكور؟ هذا ما سيكون محور حديثنا في هذه الدقائق. يقول الله تعالى في سورة صدرها بالقسم بالخيل وجريها وصهيلها، ليؤكد لنا حقيقة يقع فيها الإنسان بطبيعته في قوله: إن الإنسان لربه لكنود. إن هذه الآية تصف داء دفينا قد يستوطن النفس البشرية، وهو داء الكنود. والكنود كما قال سلفنا الصالح هو ذلك الإنسان الذي يعد المصائب والابتلاءات ولكنه يصاب بالعمى والصمت والنسيان أمام سيل النعم التي تغمره من فوقه ومن تحت قدميه. إنه الإنسان الذي يقف عند كل عثرة ليشكو ويغفل عن آلاف المسافات التي قطعها بستر الله وتوفيقه. فكيف ننجو من هذا الكنود؟ وكيف نكسر طوق الجحود الذي قد يحيط بقلوبنا تجاه من أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة؟ فنقف وقفة تأمل ومحاسبة مع هذه الآية العظيمة لنعيد ترتيب رؤيتنا للحياة من منظار الامتنان لا من ثقب الحرمان. يقول الله عز وجل في هذه الآية: إن الإنسان لربه لكنود. وبما أن هذه الآية هي محور حديثنا فسوف أسلط الضوء على بعض معانيها. فمن الناحية اللغوية، معنى إن الإنسان لربه لكنود جاءت الكلمة بفتح الكاف، لأن الله سبحانه يصف طبيعة الإنسان التي تغلب عليه، ولم يكتفي بوصف الفعل بل وصف الذات الإنسانية بأنها مبالغة في الجحود، مما يستوجب الانتباه والمجاهدة للنفس لكسر هذه الصفة.
1: نعم.
0: فالكنود بالضم كفران النعمة، مصدر كندها يكندها أو يكندها بالضم والكسر. قال تعالى: إن الإنسان لربه لكنود، بالفتح أي لجحود. والكنود هي الأرض التي لا تنبت شيئا. من الناحية اللغوية هناك فرق دقيق بين الكنود بفتح الكاف والكنود بضم الكاف،
1: وهو
0: فرق يتعلق بالتفرقة بين الصفة والمصدر. فالكنود هي الصيغة الوصفية التي وردت في القرآن الكريم في سورة العاديات، وهي صيغة مبالغة على وزن فعول تطلق على الذات أو الشخص المتصف بالجحود. فنقول: رجل كنود، أي شخص طبعه نكران الجميل وجحد النعمة. وأما بالضم الكنود فهو مصدر للفعل الثلاثي كندا، تعبر عن الحدث أو الفعل المنع والجحود. تستخدم نقول: كندا النعمة يكندها كنودا، مثل ما نقول خرج خروجا. فالكنود هو فعل الجحود أو فعل كفر النعمة. كيف فسر أهل العلم هذه الكلمة؟ قال القرطبي: الكنود هو الكفور الجحود لنعم الله. قال: وهذا قول ابن عباس. وقال الحسن: هو الذي يذكر المصائب وينسى النعم. وروي عن ابن عباس أيضا أنه قال: الكنود بلسان كندة وحضر موت العاصي، وبلسان ربيعة ومضر الكفور. ثم قيل: هو الذي يكفر اليسير ولا يشكر الكثير. وقيل: الجاحد للحق. وقيل: هو الهلوع الذي إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ثم قال القرطبي في خاتمة هذه الأقوال: كلها ترجع إلى معنى الكفران والجحود. وهذه الصفات باختلاف تنوعها هي من باب اختلاف التنوع، لأنها داخلة ضمن معنى الجحود للحق أو للنعم.
1: دكتور علي، قال الله تعالى بعد هذه الآية: وإنه على ذلك لشهيد، ما معناها؟
0: يعني أن الإنسان يشهد على هذا الجحود بفعله. ما هو فعله؟ هو فعله الذي هو كفران هذه النعم.
1: نعم.
0: طيب، يقول الله عز وجل في آية مشابهة لهذه الآية: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. هناك في تلك الآية التي في سورة الفجر قال سبحانه وتعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. وهنا عقب بقوله: وإنه لحب الخير لشديد. في هذه الآية يقول الله عز وجل: إن الإنسان، هذا لفظ عام في كل إنسان، ومعلوم أن بعض الناس ليس كذلك، كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، مما يدل على أنه من العام المخصوص، وأن هذه الصفات من طبيعة الإنسان إلا ما هذبه الشرع، كما قال تعالى: وأحضرت الأنفس الشح، وقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هناك صفات بنفس المعنى وصف الله عز وجل بها الإنسان في القرآن الكريم، من ذلك وصفه بالكفور والكفار، فقال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء بعد ذكر النعم التي أنعم بها على الإنسان قال: وكان الإنسان كفورا، وذلك بعد أن ذكر إنقاذه للبشر في البحر، فبمجرد وصولهم للبر أعرضوا وجحدوا. وقال في سورة الزخرف: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. وقال في سورة الحج: إن الله لا يحب كل خوان كفور.
2: نعم جيد.
0: ومن تلك الصفات الظلوم الكفار، كما في سورة إبراهيم قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وهنا اقترن الجحود بالظلم، لأن نسيان المنعم مع غزارة النعم هو أعظم أنواع الظلم. ومن مواضع ذكر جحود الإنسان: جحوده عند الشدة والرخاء، ويصور القرآن تقلب حال الإنسان وكيف ينسى ربه بمجرد زوال البلاء. يقول في سورة يونس: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه.
2: نعم جيد.
0: وقال: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور.
2: نعم دكتور، أذنت لي يعني هذه التوطئة العلمية الرائعة جدا الحقيقة، والتي تعطينا مفهوم هذا التعبير وما اقترن به من ألفاظ في القرآن الكريم، بلا شك أنها مهمة جدا، ولكن ربما لا يسعفنا الوقت لأن نأتي على كل هذا التمهيد العلمي الأكثر من رائع. فإن أذنت لنا أن ننتقل أيضا إلى جانب مهم في هذا الموضوع، وهو أيضا مسألة الإنسان ولماذا يميل إلى نسيان النعم والتركيز على النقص. ونحاول أن نعطي تقريبا كل محور دقيقتين، تفضل.
0: هناك أسباب نفسية وفطرية تجعل الإنسان يقع في فخ الكنود، من ذلك الألفة والاعتياد، فنحن نعتاد النعمة، الصحة والمسكن والأمن والاطمئنان، حتى تصبح في نظرنا حقا مكتسبا وليست منها، فلا نشعر بقيمتها إلا عند فقدها. ومن ذلك أيضا تكيف العصبي، الدماغ البشري مبرمج للانتباه للمخاطر والنواقص، مما يجعل العقل يركز على المشكلة الصغيرة ويتجاهل الاستقرار الكبير. ومن ذلك أيضا المقارنة الاجتماعية، فالنظر إلى ما في أيدي الآخرين يقلل من قيمة ما نملك، مما يولد شعورا وهميا بالنقص. كذلك أيضا النظر إلى النواقص، فمثلا نركز على ثقب صغير في ثوب أبيض ليس كراهية في البياض، ولكن لأن النقص يمثل خللا يطلبه العقل لإصلاحه. من ذلك أيضا ضجيج المطالب مقابل صمت النعم، فالنعم في حياتنا غالبا ما تكون صامتة، الصحة، التنفس، الستر، الأمان، بينما المشاكل والنواقص لها ضجيج، الآلام، الأمراض، تعطل السيارة مثلا، نقص المال. فهذه الأمور من الطبيعي أن يلتفت الإنسان إليها، لأنها كما يقال يعني لها صوت في حياته، ويغفل على الصمت الجميل اللي هو النعمة ما لم يمارس عبادة التفكر والامتنان التي تكسر تكسر هذا الصمت.
1: نعم، وهذا يقودنا دكتور إلى التساؤل التالي، أنه إذا الإنسان انتبه إلى النعم وشكرها ولم يكن جحودا لها ومنكرا لها، كيف ممكن تكون حياته؟
0: الشكر الحقيقي ليس مجرد كلمة تقال باللسان، بل هو تحول في حياة الإنسان. فعندما ينتقل الإنسان من حالة الكنود وتعداد المصائب إلى حالة الشكر استبصار النعم، تتغير حياته من الداخل إلى الخارج، فيغير بهذا المنظور الذي يرى به الإنسان حياته. فقبل الشكر مثلا يرى الإنسان أن ما لديه قليل لا يكفي مقارنة بطموحه بالآخرين، ولكن بعد الشكر يبدأ برؤية القيمة الحقيقية لما يملك. هذا الشعور يقلل من حدة القلق تجاه المستقبل، لأن الشاكر يدرك أن المنعم الذي أعطى سابقا سيعطي لاحقا، فتسكن نفسه. كذلك أيضا إعادة اكتشاف النعم الصامتة. أكثر تغيير يحدثه الشكر هو تحويل الأمور البديهية التي هي عطايا استثنائية أكثر تغيير يحدثه الشكر هو تحويل الأمور البديهية إلى عطايا استثنائية. فالشاكر لا يرى أن استيقاظه في عافية حق طبيعي، بل يراه فرصة جديدة. فهذا المنظور يجعل يومه مليئا بالأحداث السارة، فكل رشفة ماء أو لحظة هدوء أو كلمة طيبة تصبح مشروعا للسعادة، مما يرفع من جودة الحياة النفسية.
1: يا سلام يا سلام. أنا أتخيل كل خطوة يخطوها الإنسان، كل فعل يتصرفه ويفعله ويشكر الله ويحمده على هذه النعمة، بالفعل كثرة الحمد لله عز وجل تورث القلب تصور ويعني ونظرة مختلفة للحياة. طب دكتور، لو تحدثنا فيما تبقى من وقت بشكل سريع كخطوات ممكن يقوم بها الإنسان ليكون لسانه متعودا على لسانه طبعا وقلبه متعودا على الشكر وعلى الاستذكار.
0: نعم، كيف يحقق الإنسان الشكر العملي؟ الشكر في الإسلام ليس تمتمة باللسان فقط، بل هو عمل. ولذلك يقول الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إذن فالشكر هو عمل، فكيف نكون من هؤلاء القليل؟ يجب علينا شكر الله عز وجل بالقلب، بالانكسار للمنعم واليقين بأن التوفيق محض فضل، وشكر باللسان ببث الإيجابية والثناء على الله تعالى ثم على الناس، ففي الحديث: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وشكر بالجوارح بتسخير الأدوات التي أعطاها الله عز وجل للإنسان من علم أو جاه أو تقنية أو منصب لخدمة عباد الله عز وجل. فمثلا زكاة العلم تعليمي، وكذلك زكاة الجاه قضاء حوائج الناس. فالإنسان عليه أن ينتقل من دائرة الجحود والكفر إلى دائرة الشكر. وهذا الانتقال ليس مجرد أمنية، بل لابد من مجاهدة النفس لتحقيق ذلك الواقع. وأوصي نفسي والمستمعين بوصايا تعين الإنسان على أن يكون شاكرا.
1: نعم.
0: أو ينتقل إلى مرحلة الشكر. فمن ذلك الوصية الأولى: الحمد الواعي.
1: الحمد
0: يعني الواعي. الحمد بعقل أو بتفكر وتدبر. فلا تجعلوا الحمد الحمد كلمة تجري على ألسنتكم أو تجري على ألسنتنا ونحن عنها غافلون، بل نستشعر معناها الحقيقي في كل نعمة يمن بها الله عز وجل علينا.
1: جميل.
0: الوصية الثانية: أن نحذر ألفة النعم، فإن اعتياد النعمة يعمي القلب عن رؤيتها. ولذلك ينبغي أن نجدد النظر فينا فيما نملك، ونتذكر أن ما نراه اليوم أمرا عاديا هو لغيرنا أمنية بعيدة المنال.
1: نعم.
0: والوصية الثالثة: شكر الناس عن طريق شكر الخالق، أو شكر الناس طريق لشكر الخالق. فلا نجعل المعروف الذي يمر بنا دون اعتراف بفضله، فنشكر الوالدين، الزوجة، الزملاء، الموظفون وجميع الموظفين وكل من أسدى إلينا خيرا. فإن القلوب التي تأنف عن شكر البشر هي أبعد القلوب عن شكر رب البشر.
1: نعم.
0: الوصية الرابعة
1: ونختم بها دكتور. نعم.
0: النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا جسورا للآخرين. إن أبلغ الشكر ألا تستأثر بالنعمة وحدك. فإذا رزقك الله علما فينبغي عليك أن تبثه، أو جاها أن تشفع به، أو مالا تجود به، فبقاء النعمة مقرون بنفعها.
1: جميل جدا، بارك الله فيما طرحتم حقيقة شيخنا الأستاذ الدكتور علي بن إبراهيم طهري. بودنا أن نأخذ والله المزيد من الدقائق برفقتكم، لأن الحديث مهم وماتع، لكن الوقت أدركنا. فشكر جزيل عاطر لكم على هذه الإطلالة وعلى هذه الدقائق الثمينة، وشكر الله لكم.
0: بارك الله فيكم وشكر لكم مستضافتكم الكريمة.
2: بارك الله فيك يا دكتور.
1: في أمان الله.
0: حياكم.
3: اللهم بك أصبحنا.
4: بك أصبحنا. بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: شكرا للقارئ الشيخ خالد الجليل، وعدنا لكم أيها الكرام معنا الفقرات الجديدة هذه. استمعنا إلى أحد طلاب جمعية خيركم، والآن استمع أيضا إلى طالبة من جمعية خيركم. معنا الطالبة الأخت ريحان. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا ومرحبا، حياك الله يا أختنا الكريمة.
3: حياكم الله، بارك الله فيكم،
4: ونبارك لريحانة ما شاء الله ختمها القرآن الكريم في حلقات خيركم. متى ختمت يا ريحانة؟ وهنيئ لك هذا الإنجاز ما شاء الله.
3: بارك الله فيكم وفي المستمعين، الحمد لله على كريم منه وفضله. هذه السنة كما بحمد الله ختمي لله الحمد.
4: ما شاء الله تبارك الله،
2: ما شاء الله. أنت في أي مدينة أو فقط
4: في جدة.
2: خيركم في جدة فقط
4: يبدو ذلك، صحيح يا ريحانة؟
2: ولا أيضا في مكة؟
3: صحيح، هي في جدة لكن أنا ملتحق من مدينة مكة.
4: ما شاء الله.
2: ما شاء الله تبارك الله، الله يقويكم. متى بدأت علاقتك بحلق تحفيظ القرآن ودور تحفيظ القرآن؟
3: في الحقيقة أنا أصلا نشأت في بيت حريصا على حفظ القرآن ولله الحمد.
2: اللهم
3: يعني الفضل بعد الله لوالدي، لهما دور كبير في حفظنا ومتابعتنا، حتى أصبح البيت كله بفضل الله يسير على هذا النهج. بداية
4: منذ الصغر
3: ولله الحمد.
4: ما شاء الله،
2: ما شاء الله، أنعم وأكرم بها من تربية، ما شاء الله. إذن الأسرة كانت هي الدعم الأول لالتحاقك بمحاضن القرآن.
3: صحيح.
4: طيب ريحانة، لو الآن بلا شك كثير من الفتيات يسمعنك، فما هي الكلمة التي توجهينها لكل فتاة تطمح للاقتداء بريحانة، بالانضمام لحلقات القرآن الكريم، ختم كتاب الله العزيز؟
3: نعم، رسالتي هي ألا تترددي، فالقرآن يبارك في الوقت والجهد والحياة. والله ما زاحم القرآن شيئا إلا باركة. انضمي للحلقات وستجدين الصحبة الصالحة التي تأخذ بيدك للخير. أيضا ما أعظم أن تلتحقي بهذا الركب، وكما قيل لا ينبغي لحامل القرآن أن يرى أحدا من أهل الدنيا أغنى منه ولو ملك الدنيا برحبها. نسأل الله الكريم أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته.
4: اللهم آمين. بارك الله فيك يا ريحانة وجزاك خيرا، وجعل هذا الكتاب العزيز قائدا وشفيعا ودليلا إلى جنات النعيم. شكرا جزيلا لك يا ريحانة.
2: بارك الله فيك.
3: الشكر لكم.
4: في أمان الله.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
4: نماذج مضيئة جميلة، وأخي في تصور معين قد يعني نلمسه عند البعض،
2: اللي هو
4: أنه طلاب وطالبات التحفيظ جوهم يعني ما عندهم خلنا نقول انطلاقة في الحياة واستمتاع وروحة وجية وفعاليات. هل تلمس هذا التصور أو تعرف من يفكر بمثل هذا؟
2: ما أدري شلون، إيه فعلًا في مثل هالأنماط وهالقوالب الذهنية، وما تدري ليش تكونت وليش تصورت. كثير يعني الأشياء متعلقة بالتدين بشكل عام، دائمًا إنه في أنماط كذا. حتى أذكر أنا في سناب شات يعني دخل علي شخص على الخاص قال أنت اللي في ذات القرآن، والله ما توقعت عندك سناب شات. قلت يعني إيش إيش متصور، ما أعرف أمسك الجوال ولا في تصورات كذا يعني كثيرة، ومن ضمنها هالقوالب اللي قلتها يا خالد.
4: أنا ليش طرحت الفكرة هذه؟ لأنه بعض الأحيان هناك من يحجم عن الذهاب للحلقات، يقول أرتبط بالحلقة يضيع وقتي، يعني أني ما أستمتع. مع أنه هو حفظ لوقتك بشكل رهيب ورائع، وترى ما في تعارض بعضهم، وهذا قد يخطئ فيه بعض الناس أنه أنت الآن مثلا طالب تحفيظ، ما يصلح تضحك، ما يصلح تمزح، ما يصلح لازم تكون،
2: ما يصلح تلعب كورة، ما
4: يصلح كيف نطالب. وهذا طبعا خلطة،
2: لكن خطأ
4: عجيب. والأمور طيبة
2: بشكل عام، يعني لا يمكن أن يكون يعني الدين عائقا لنا عن أي شيء مبهج في هذه الحياة. يعني في دائرة الحلال والمباح بلا شك، وبالعكس هم ربما من أشرح الناس صدورا.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا. تغطية.
4: معنا في هذه اللحظات مستمعين الكرام الأستاذ عبد الله بن أحمد الأبنوي، مدير الاتصال المؤسسي والشراكات والمتحدث الرسمي لجمعية خيركم. حياكم الله أستاذ عبد الله.
5: حياك الله وأهلا وسهلا بك وبالأحبة المستمعين والمستمعات.
4: يا مراحب يا مراحب، هذا الصوت الجميل والأخبار الجميلة التي يعني وصلتنا عن خيركم وأكثر من 2800 حافظ وحافظة وحفل بهيج وجمال ما شاء الله على جمال. لو تحدثنا عن الاستعدادات الميدانية والتنظيمية للحفلين أستاذ عبد الله، الرجالي والنسائي.
5: يا أهلا وسهلا، أهلا بك وبمستمعي إذاعة اللهم بك أصبحنا. أنا والزملاء الآن في قلب القاعة التي تستعد اليوم لتتويج أوائل خيركم من طلابها وطالباتها وسط أجواء مفعمة بالبهجة الاعتزاز. نحن نضع اللمسات الأخيرة بإذن الله عز وجل وبحمده استعدادا للاحتفال ببناتنا في الحفل النسائي الذي سيقام بعد تقريبا ساعتين خلال الفترة الصباحية. وبإذن الله سننطلق إن شاء الله مساء إلى حفل البنين. الحقيقة أن هذا المشهد والله أنه يدعو للفخر، فنحن اليوم لا نحتفي بمجرد أرقام بل نحتفي بقصص نجاح صنعتها همة أبناؤنا وبناتنا ودعم أسرهم ورعاية مجتمع يؤمن بأن القرآن هو ما أعظم وأعظم ما يغرس في هذه الأجيال. اليوم نفتخر بتتويج 2879 حافظ وحافظة، وهو رقم مشرف يعكس مكانة القرآن الكريم في مجتمعنا المبارك، يجسد ولله الحمد عام كامل من الجهد والعطاء والعمل المتواصل من جميع المعلمين والمشرفين وولياء الأمور وكل موظفي جمعية خيركم لله الحمد.
4: الله يبارك. عبد الرحمن وريحانة من داخل معنا في الحلقة أكيد من ضمنهم، ما دلالة تخير هالعدد ما شاء الله والاحتفاء بهم؟
5: والله إنها يعني للحظات جميلة أن نحتفي بهؤلاء الأبطال والأبناء والبنات الذين جعلوا القرآن هو دستورهم، وعندما تشاهدهم في هذه القاعة وهم يعني يتزينون بيشاح الفخر بيشاح العزة بيشاح الكرامة، إن نرفع القبعة لهم، ندعو لهم أن الله عز وجل أن يحفظهم ويحفظ هذا البلد المعطاء الذي يخدم القرآن الكريم وأهله.
4: جميل. طيب ماذا عن الجوائز والمكافآت وهذا الحفل ما شاء الله على مستوى كبير؟
5: الجميع يحب الجوائز
4: طبعا، دين ودنيا.
5: الحمد لله رب العالمين. لدينا هذا العام 26 حافظ وحافظة، هم نخبة الحفاظ من 2879 حافظ وحافظة، تم اختيارهم كأفضل المتميزين بناء على معايير دقيقة جدا، 13 حافظ من البنين و13 حافظة من شطر البنات. بكل أمانة كانت مهمة لجان الاختبارات صعبة للغاية، مستويات التميز والإتقان كانت الحمد متقاربة بصورة مبهرة في الجودة في الحفظ في جمال التلاوة في دقة الأداء. من منطلق تقدير أهل القرآن الاحتفاء بتمييزهم بإذن الله سيتم تكريم أصحاب المراكز الستة الأولى من الشطرين بسيارات لكل واحد منهم، سيارة للمركز الأول والثاني والثالث للشطر الرجالي ومثلهم ولله الحمد للشطر النساء، إضافة إلى مكافآت مالية لبقية المتميزين العشرين تتجاوز قيمتها 140 ألف ريال في مشهد يليق بحملة كتاب الله ويعكس مكانتهم هذه الكبيرة في هذا المجتمع المعطاء.
4: ما شاء الله تبارك الله. أستاذ عبد الله، يمكن بعد لحظات عندنا الموجز، فحنا نستأذنك نأخذ فاصل للموجز ثم نعود للاستكمال هذا الجمال ما شاء الله والنور الذي يعني انبعث من خيركم وعما جدة وكل أنحاء المملكة ما شاء الله تبارك الله.
5: يا أهلا وسهلا،
2: معنا
5: أنتظركم بإذن الله.
1: الله
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
6: تحت شعار نلهم العالم تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظا وحافظة لكتاب الله خلال عام في إنجاز يكتب بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، وهنا فرصتك لتكون جزءا من هذا الإجلال. بمساهمة 175 ريالا تكافئ حافظا أو حافظة، و3500 ريال تتوج طالبا أكمل رحلته مع القرآن. أثر عظيم وأجر ممتد. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 92001667070. خيركم، حيث تبدأ الحكاية ويستمر الأثر.
7: 8 صباحا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
2: حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولي العهد يهنئ علي الزيدي بمناسبة تكليفه رئيسا للوزراء في العراق.
4: وزير الخارجية ونظيره القطري يستعرضان هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة.
2: نيابة عن القيادة، وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك في حفل تنصيب رئيسة كوستاريكا.
4: المملكة تعرب عن دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها البحرين في مواجهة ما رصد من نشاطات تمس أمنها.
2: وزارة الحج تعزز كفاءة التشغيل عبر مركز الرصد والتحكم استعدادا لموسم الحج.
4: الجوازات تؤكد جاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في كافة المنافذ.
2: سار تعلن رفع الطاقة التشغيلية لقطار الحرمين في موسم الحج.
4: وصول أولى رحلات الحجاج من سوريا وتشاد وموريتانيا إلى المملكة.
2: ضبط أكثر من 11 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع.
4: مواقف الرياض تفعل المواقف المدارة المجانية في حيي المغرزات والنزهة اليوم الأحد.
2: أخيرا، 5 دول ترسل طائرات لنقل رعاياها من السفينة المنكوبة بفيروس هانتا.
4: قدمنا لكم أيها الكرام موجز 8 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شكرا لكم على طيب المتابعة.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
4: حياكم الله من جديد متابعينا ومستمعينا الكرام في برنامجكم اللهم بك أصبحنا. وكنا قبل الفاصل الموجز نتحدث مستمتعين حقيقة مع الأستاذ عبد الله بن أحمد الأبنوي الذي لا زال معنا. حياك الله أبا أحمد.
5: الله يحييك ويبقيك ويا مرحبا بك وبالأحبة المستمعين والمستمعات.
4: سلمكم الله. ذكرت جوائز طيبة ما شاء الله، سيارات للبنين و البنات، وهذا الأثر حقيقي الذي يلمس عندما يعلم هذا الطالب والطالبة أنه مقدر، أنه مختلف عن غيره، فأثر بديع ولا؟
5: صدقت، هذا التتويج يمثل لديهم دافع، ولنقول دافع عظيم وأمل متجدد لغيرهم من الطلاب والطالبات الذين يعني يسيرون في رحلة حفظ كتاب الله. عندما يرى الطالب أخوه أو ترى الطالبة والدتها أو ترى الوالدة وبنتها، تقدير واحتفاء، يشعر بعظمة هذا الطريق الذي يسلكه، يتولد في داخله شغف طموح ليكون بإذن الله عز وجل واقف على هذه المنصة في الأعوام القادمة. وقد رأيت بعيني قصص كثيرة جدا ممن وعدوا أن يكونوا في الأعوام السابقة، أن يكونوا يعني في الأعوام القادمة، أن يكونوا من الخريجين والخاتمين، ومثل ما سمعتم قصة ريحانة أو الأستاذ عبد الرحمن، وكيف العوائل التي يعني يتوارث أهلها حفظ القرآن الكريم، وهذه من نعم الله عز وجل. عندما نكرم حفظ القرآن فإننا نحيي قيمة عظيمة أرشد إليها نبينا صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذوي الشيبة المسلم وحامل القرآن. فإكرامهم هو تعظيم لكلام الله واحتفاء بأهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.
4: جميل. أنت ذكرت صورة قبل قليل بدي أسألك عنها، أنه الابن يرى أباه يتكرم أو يكرم، والابنة ترى أمها تكرم. هذا القصة هذه حصلت؟
5: نعم، إحدى الجدات شاهدت أحفادها وهم يكرمون، وقد غارت غيرة محمودة، وكانت من الحافظات، وتوجدت العام الماضي قبل سنتين بأكبر سيدة حفظ القرآن الكريم. وقصص كثيرة جدا، أب وابنه يتنافسون في حفظ القرآن الكريم في حلقة واحدة. القصص كثيرة جدا في التنافس بين الآباء وأبنائهم والأخوان وإخوانهم، قصص محمودة تثري وتشعل يعني تجعل الإنسان فخور بأن يكون في هذه الدولة المباركة التي تهتم بالقرآن وأهل القرآن.
4: جميل جدا. ممكن في المداخلات أو في المداخلتين مع عبد الرحمن، دكتور عبد الرحمن والأستاذة ريحانة، تكلموا عن دور الأسرة. الآن ماذا عن دور المجتمع في دعم هذا الحراك القرآني العظيم وهذا السير مع الله ولله مع كتابه العظيم المبارك؟
5: والله المجتمع هو الوقود والزاد الحقيقي لإكمال مسيرة القرآن. فرسالتنا أن القرآن من المجتمع إلى المجتمع، وأن دعم القرآن هو مفتوح للجميع، وتعليم القرآن وتعلم القرآن هي رسالة الخيرية. هؤلاء الحفاظ والحافظات هم يعني ثمرة بعد فضل الله عز وجل من دعم أهل الخير، من ثقة المجتمع. اليوم في حفلنا سنكرم الداعمين الذين دعمونا واستمروا في عطائهم، سنشكرهم ونقول لهم شكرا. فما ترونه من أعداد تثلج الصدور هي بفضل الله عز وجل، ثم بدعمكم، ثم ببركتكم، ثم بعطائكم، من من من من دعم بالكثير أو حتى من دعم بكفالة جزء قرآني واحد، من توج طالبا، من توج مجمعا، من توج مجموعة، مثل من توج من يعني من دعمنا وصلنا إلى أكثر من 139 دولة. فالخير مفتوح للجميع سواء بقليل أو كثير، ولله الحمد والمنة.
4: ومن دعم القرآن فدعمه لا يكون قليلا وإن كان في نظرنا قليل بلا شك. طيب أستاذ عبد الله، كلمة أخيرة تحب أن تختم بها هذه المداخلة وأنتم على بعد ساعتين أو أقل من حفلكم؟
5: والله إن السعادة تغمرنا، ومن أراد أن يشاركنا هذه السعادة ندله على الخيرية من خلال الجمعية ما بقول الأكبر على مستوى المملكة، فكلنا كبار. كل الجمعيات القرآنية في المملكة هي جمعيات رائدة وكبيرة، ولكن جمعيتنا يعني حفظت في هذا العام أكثر من 2879 حافظ وحافظة، منهم 800 حصلوا على سند متصل على إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبر التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني باسم جمعية متجر خيركم لجمع التبرعات، أو التواصل عبر رقمنا الموحد 92001667. هذا الرقم فيه واتساب لمن أراد أن يتواصل معنا. هذا الرقم أيضا مثبت في جميع منصات التواصل الاجتماعي باسم جمعية خيركم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. وأشكركم يا إذاعة بك أصبحنا وإذاعة القرآن، شكرا عميقا من القلب.
4: بارك الله فيكم وشكرا لكم. الأستاذ عبد الله بن أحمد الأبنوي، مدير الاتصال المؤسسي والشراكات ومتحدث الرسمي.
5: السنة الماضية شاركنا أحد أبطال إذاعة القرآن بحضور مباشر، فهل لا شاركتمونا هذا العام؟
4: يا سلام،
2: والله فرصة سعيدة بإذن الله. إن شاء الله الزملاء بإذن الله يرتبون، وأكيد نسعد بتغطية ما لديكم من جديد وجميل.
5: شكرا جزيلا لك،
2: رعاك الله، في أمان الله.
5: في أمان الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: مرحبا بكم من جديد أيها الكرام، وقد استمعنا إلى هذه التلاوة الطيبة وكانت بصوت القارئ أسامة أبو زيد، ورجعنا لكم من جديد حديثنا عن هذه الآية الكريمة وعن هذا المفهوم العميق لطبيعة النفس البشرية من القرآن العظيم. يعلمنا الله تبارك وتعالى، وهو الذي خلقنا وهو الأعلم بأحوالنا وتقلبات نفسنا. أذكركم كذلك سؤال الحلقة الذي يقول لكم على منصة إكس وعلى الهواء هنا: متى شعرت أن نظرتك للنعم تغيرت وأنك قصرت في شكر الله عليها؟ يمكن أول اتصال كان فيه إجابة على جانب كبير من هذا السؤال، أنه كثير من الناس يقدر نوع النعم إذا صارت المصيبة، إذا صار شيء مثل أخونا شفاه الله وعافاه لما أصيب بمرض، فعلا خلاص يعني تزول أمامك، يمكن حتى الملذات الكبيرة ما عاد تستطعمها، بس أبغى العافية، أبغى الشفاء، بس غيره يروح اللي يروح يجي اللي يجي، أبغى بس العافية. وتعرف شلون قدرها جدا، ولا بعض الأحيان يعني تزور لك حبيب مرض وتذهب وانت ماشي في أروقة المستشفى وتناظر يمين ويسار وتشوف الناس على الأسرة ولا شافهم الله وعافاهم ولا في غرف العناية المركزة، ولا تفقد حبيب أو صديق وتذهب لتقوم بالواجب في العزاء في المقبرة، وبعدين تحس أنك كنت جالس تركض في مكنة الحياة هذه، وبعدين وقفت، أوه في هنا حفرة، وفي هنا دمعة، وفي هنا فقد إلى الأبد، وفي هنا هذه المحطات اللي فعلا ترجعك ل ما هو الحقيقي فعلا في هذه الحياة.
3: بالضبط، وسبحان الله تنسى أنه في مصير، تنسى ماذا سيكون لاحقا، تعيش اللحظة، تعيش متعة هاليوم هالأسبوع هالشهر، تخطيط للمستقبل وكأنك ستعيش وأنت ضامن أنك ستعيش لما ستخطط له. هي ليست دعوة للتشاؤم والتماوت والاكتئاب، إنما دعوة لشكر الله على ما تعيشه الآن، يعني شكر في كل لحظة، لن نستطيع أن نشكر يعني في كل ثانية، نحن ننسى في الأخير، ويعني الحياة الدنيا لعب وله، إنما نوطن أنفسنا على أن تكون عادة الحمد الواعي مثل ما قال ضيفنا جزاه الله خير حاضرة في حياتنا، وأن تحمد الله عز وجل على ما أعطاك، وتسعى كما أمرك أن تسعى في هذه الأرض، يعني وتسعى لأجل دنياك ولآخرتك. هنا حقيقة جاءنا نص يا أخي بديع من الأخت سوما على الواتس، أريد أن أقرأه كما هو: في نفوسنا ميل نحو الحديث عن الألم وإعادة القصص الموجعة، حين يقدم قطار الذكريات تصطف عربات الأحزان أولا وتسد أفق الماضي، حتى نبدو كأننا تاريخ من المأساة والبؤس. نفعل ذلك والله أعلم لأننا نظهر كالأبطال في ذكريات الحزن، وكأننا نقول للسامعين: عبرنا هذه الحياة المزدحمة بالأوجاع بتضحياتنا وصبرنا وعصاميتنا، وأننا رغم حظوظنا الرديئة تمكننا من الصمود كما ترون الآن، كما تمنحنا روايات الألم مزيدا من تعاطف أحبابنا وتسد فاقتنا للحب والمواساة. ثم تقول: كل ذلك من تزيين الشيطان الذي يقفز بذكرياتنا عن خط النعم المتدفق كل لحظة حتى في ساعات الألم، ويبقي لنا هذه الذاكرة الكنود. يا سلام. ثم نقلت عن الحسن البصري في تفسير قوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود، قال: لكفور، يعدد المصيبات أو المصائب وينسى نعم ربه. جميلة جميلة هالرسالة من سوما، شكرا جزيلا لك.
2: جدا جدا، الله يجزاك خير، وفعلا من أكثر الرسائل اللي فيها عمق في هذه المعاني، شكرا جزيلا لك يا سوما. هنا الكواكب يجيب أو تجيب على سؤال الحلقة، تقول يوم تنومت بنتي وبعدها بأسبوعين تنومت 3 أسابيع وولدت قيصري وقعدت قعدة المولودة شهر أو أسبوع في الحضانة، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء. مازن موسى يقول في الآية: تربية للنفس على أن تتذكر نعم الله عند البلاء وتحمده عند الرخاء، وألا تجعل المصاعب تمحو أثر المنن. فالمؤمن كلما قرأ إن الإنسان لربه لكنود اتهم نفسه أولا وخاف أن يكون قد قصر في شكر ربه، فيعود إلى الحمد والاستغفار بقلب أكثر خشوعا ووعيا. من النعم التي دائما يجدر بنا أن نشكر الله عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. وأكيد أنها كثير من الشعوب من أخواننا ربما في بعض الدول العربية مروا بتجارب سيئة في هذا الموضوع، أسأل الله أن يعني يلطف بأحوالهم وأن يجمعهم على كلمة سواء وأن يديم علينا وعليهم الأمن والأمان.
3: يا رب
2: لما فقدوها فعلا يعني شعروا والتفتوا إلى جانب، تتخيل أنك تبقى خلاص ما تقدر مثلا تكمل في بلدك، ولا جالس تفكر وين تروح وين تغترب، وإذا اغتربت وشلون الوضع هناك وشلون بعيش وشيل عيالي معي ولا ما أشيلهم، وأشياء يعني.
3: يا رجل في خطبة الجمعة تقف في المسجد النبوي كانت عن الموضوع النعم الظاهر أو في جزء منها إقامة الإسلام وشعائره.
2: أي والله
3: هذا الدين العظيم الذي نحمد الله عز وجل أن وهبنا وأننا ولدنا عليه وفي أسر مسلمة، إقامة الشعائر الدينية، صلاتك وصيامك وصدقتك وحجك لا يعني تستطيع أن تقوم به بالشكل الذي يكون بكمال وطمأنينة بدون هذه النعمة. ومثل ما تفضلت يعني يا رب لك الحمد، الإنسان ينسى هذه النعمة بشكل يعني قد يكون كبير في بعض الأحيان، إلا إذا مثلا قرأ عن مصائب غيره فيقول يحمد الله عز وجل. إنما الاستشعار هذا وحمد الله عز وجل والدعاء لله عز وجل طبعا، والدعاء لولاة الأمر، الدعاء لرجال الأمن، الدعاء لأن يحفظ الله هذه النعم. وكيف تحفظ النعم؟ بشكرها.
2: فعلا والله جميل يا خالد. أيضا سؤال تربوي جدا مهم، اللي هو وشلون أخلي عيالي يعني ما عندهم شخصية الكنود أو يكونون شاكرين وفاطنين لنعم الله. يعني يقولون الجيل الجديد ومواليد ما بعد 2000 والجيل زد وهذولي من سماتهم أنهم يتمتعون باعتداد بالنفس كبير جدا. طيب فلعل من توابعه أنه الإنسان يعني ما يرضى بأي شيء أو ما يرضى بالوضع، حتى بالوضع الطبيعي ما يرضى به، لازم يصير فيه شيء من التميز أكثر، من التقدير أكثر، من الأدرينالين أكثر، من فكل هذه بعض الأحيان تجتمع كأنها تشكل لك صورة من عدم الرضا بقضاء الله وقدره.
3: طفش مع أنه أمس طالعين بس طفش اليوم.
2: إيه
3: ما يا أخي مازال ما جبتوا لي لعبة، مع أنه قبل أمس مشتري لعبة.
2: يمكن نص ساعة أو ساعة عن جهاز طفش. يعتبر طفش وملل كبير وكذا. فأقصد هذا الرتم من الحياة وهذا الرتم من النظر إلى إلى إلى إلى, إلى أمور الحياة نوعا ما، إلا ما يوقع البعض ولا أقول الكل أيضا، البعض فيما نتحدث عنه.
3: والله مسؤولية عظيمة على الوالدين صراحة في التربية والتنشئة. يمكن يقع الإنسان في هفوات من باب حبه لأطفاله مثلا، أنه يغرقهم مثلا بالهدايا والألعاب بشكل مستمر شبه يومي، هذا ما يعني ما يمدي يستمتع مثلا بلعبة أو كذا إلا يطفش منها ويروح للي بعدها. هذا كيف ممكن ينشأ يعني يفكر في النعم التي وهبها الله إياه؟ يعني في صعوبة نوعا ما موضوع الاستشعار هذا، كيف ننمي في حس استشعار النعم وشكر الله عز وجل. ومثل ما ذكر ضيفنا من الخطوات العملية لشكر الله عز وجل وعدم نسيان النعم أن يشكر الإنسان من أحسن إليه، وهذا قد يدخل من ضمنها أن تشكر ما تم يعني أعطيت،
2: يشكر الله من لا يشكر الناس.
3: بالضبط. وهو أدعى لأن يستشعر الإنسان لهذا هذه العلاقة العظيمة بينه وبين الله عز وجل من ناحية شكر الله على ما على ما وهب وأنعم وتفضل. عاد كيف توصلها لطفل صغير؟ عاد اقرأ، هذه مسؤوليتك صراحة كأب وكأم.
2: والله أعتقد أن حديثنا أيضا متعلق باسم من أسماء الله تبارك وتعالى، هو اللي ذكرته يا خالد، الوهاب،
3: المنعم، الوهاب.
2: يعني صراحة لو نفهم هذا الاسم، الوهاب من الهبة، تعرف تهب شخص والله
3: المتعالى
2: هبة، ولا لك ولا لك ولا حتى ما أنت مستحق، هبة هكذا من طيبي خاطر من من من ممن وهبك. زين، الله الوهاب الفعال لهذه الصفة.
3: لاحظ الوهاب كثير الهبات والهبات والعطيات. نعم،
2: اي سبحانه وبحمده. يعني جاوبني، يعني انت الان في الوظيفة الجيدة الفلانية، ليش شايف نفسك انك مستحق لهذا؟ ما بالله ما في اذكى منك، ما في أقوى منك جسديا، ما فيها أفضل منك علما فضلا نسبا.
3: يجيك قارون إنما أوتيته على علم عندي.
2: إيه، ما فيه، كلها هبات الوهاب. ليش ليش ليش جاك ما تتمنى مثلا من أبناء أو من مال أو كذا، وفلان أنت تعلم قررت نفسك والله أنه أفضل منك، يعني على على على معاييرنا البشرية.
3: على فكرة كل من يسمعنا الآن ونحن ترانا ربنا أعطانا اليوم هبة من منه جل في علاه، لأنه استيقظنا من النوم.
2: أي والله.
3: إيه، وكثير كثير الأنفاس مثل ما ذكروا، دقات القلوب، الأكل، النظر. على 0111-405-2999 شاركونا يا كرام. ذكرونا بالنعم التي قد تكون منسية، التي أخطأ بعضنا ودخل في جحودها ونسيانها. مواقفكم وبعض القصة التي مررتم بها أو سمعتم حول من نسي نعمة، كيف ممكن أنه تذكرها، وكيف ساعدتم أنفسكم على تذكر النعمة هذه، وكيف نظرتكم أو نظرتنا للحياة عندما نتذكر هذه النعمة التي نرفل بها.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
4: أصبحنا هدى للناس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعتم يا كرام إلى ترتيل طيب مبارك بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، جزاه الله خيرا.
3: إن شاء الله خير، وعدنا لاتصالاتكم. معنا عمر
2: عادل.
3: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام أفندم، إزي حضرتك؟
3: يا أهلا ومرحبا، حياك الله أستاذ عادل.
4: أهلا
3: الله يرضى عليك.
4: حابب أشارك مع حضرتك أفندم مستفسر عن حاجة بعد إذن حضرتك.
3: تفضل يا حبيبي.
4: الله يجزيك خير. دلوقتي يا فندم أنا في، أنا هنا موجود في السعودية من شهر 11 اللي فات.
2: عادل حبيبي، انت عارف
3: بس متاكد انك متصل على مين؟
2: عارف موضوعنا ايش اليوم؟
4: ايوه يا فندم، بس انا حابب استفسر عن حاجه. انا بتواصل مع حضرتك بقالي كام يوم بصراحه، بس لسه اول يوم فاضي مع حضرتك اليوم.
2: طيب شيء له علاقه بالبرنامج يعني ولا ايش؟
3: لا احنا امس وشغالين، قبل امس وشغالين. كيف كم يوم بتصل؟
4: هو ليه علاقه بصراحه فندم، يعني بنعمه ربنا علينا وفضل ربنا علينا.
3: لا كويس، يعني انت معانا في الموضوع. يلا. طيب حلو، يلا كم.
4: ايوه محاضرتك من بدايه البرنامج والله.
2: طيب قول.
3: طيب يلا تفضل.
4: والله نعمة ربنا علينا والحمد لله والفضل لله، ان احنا نعم ربنا علينا وفضله، ان احنا بندينا الالهام ان احنا نشكره على فضله علينا
3: بالزبط.
4: وعلى كل نفس احنا بنتنفسه.
2: اي والله
4: تمام. بس انا كنت حابب استفسر عن حاجه فندم.
3: نعم.
4: دلوقتي انا في ظرف طارئ حصل لي، ففي الظرف ده فيه يروح فيه يعني اولادي اطفال وزوجتي هيروحوا فيه، يعني هم المتضررين اكثر ناس. تمام. هم موجودين في مصر وانا موجود هنا في السعوديه، وهم اكتر ناس هيتضروا.
3: نعم
4: ربنا علينا والصحه اللي ادها لنا وفضل علينا والحمد لله. انا حابب اتفسر، يعني دلوقتي في حد كان عايز يشتري كليتي بحيث ان افك ازمه، افك مشكله كبيره، وزوجتي ممكن تخش السجن بسببها.
2: امين بسم الله.
4: انا كنت عايز اتاكد يعني، وهل انا كده ارتكب اسم ولا يعني
3: لا؟ ان شاء الله يا استاذ عادل، ان شاء الله ان الموضوع، اول شيء انت ما ادري ايش موضوعك، فتوى او شيء، واحنا لسنا برنامج افتائي، لكن صدقني المواضيع اهون من كذا بكثير، والمساله يعني لا تذهب سريعا الى اعلى السقف. لا امورك طيبه ان شاء الله، وانت جاي وشغال وفي ارض خير، وان شاء الله حتقبض حلو ان شاء الله، وحتمشي امورك
2: يا رب يا كريم.
3: وكل شيء في هذه الحياه له حل ان شاء الله، لكن يمكن بعض احيان الواحد يعني في في في قلب العاصفه، في قلب المصيبه، خلاص سبحان

0: هذه هذا المر سيمر يا عادل، وامورك ان شاء الله طيبه
1: بحول الله عز وجل،
0: ولا تهلع
1: لا تهلع. هذه بالفعل وصيه ذكيه، الواحد يستشير ويدعو الله عز وجل. ولسنا برنامج فتاوى يعني لعادل ولمن يستمع إلينا، هناك برنامج سؤال على الهاتف نور على الدرب،
0: صح؟
1: والله يحفظنا وياكم من كل مكروه.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا. طيب
0: مفروض أن نختم الحين،
1: مفترض أنه نسدي الستار ونقول استر يا ستار. لا ما لا لا.
0: طيب احنا اللي نقوله انه اللهم اجعلنا فاطنين لنعمك، واللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين، بقلب صادق وبلسان ذاكر وبجوارح مخبتة لك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من اهل ذكرك وشكرك، واجعلنا يا حي يا قيوم ننعم بهذه النعم، وزدنا من فضلك ونعمائك، إنك على ذلك قدير.
1: وبالإجابة جدير. يا كرام شكرا لكم على طيب المتابعة وجمال المشاركة، وجعلنا الله وإياكم من الذاكرين والشاكرين الحامدين لكل النعم والألاء والهبات. إنك يا ربنا جواد كريم وهاب. كل شكر وتحية لكم أيها الأحبة، الملتقى بكم يتجدد في حلقة الغد عند السادسة والنصف، نلقاكم، نستدعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: في أمان الله.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
2: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
3: ناهضين لتحقيق الأحلام،
2: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
3: فالسلام عليكم.
2: السلام عليكم.
3: اللهم
2: بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: يا الله.
3: آيات العقيدة،
5: آيات العقيدة.

0: آيات العقيدة
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس من سورة يونس.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس من سورة يونس.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
2: نور على الدرب،
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. التوحيد في الكتاب والسنة، نستكشف معه أهم معالم العقيدة الإسلامية الصافية. التوحيد في الكتاب والسنة مع الشيخ الدكتور محمد الفريح يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا.
3: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سماحة الشيخ صالح، من الأسئلة التي وردت، هذا المستمع يقول: يوم القيامة يوم عظيم، وهو اليوم الذي ذكره الله بأوصاف كثيرة في كتابه العزيز، فحدثونا عن هذا اليوم المهيب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا في آخر سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قيل إن هذه آخر آية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن، وهي آية عظيمة. يقول الله جل وعلا فيها: واتقوا يوما. اتقوا يوما أي اتخذوا وقاية تقيكم من ما يحصل في هذا اليوم من الأهوال ومن المواقف الصعبة بين يدي الله سبحانه وتعالى، موقف الحساب والعرض والجزاء. فهو يوم عظيم ترجعون فيه إلى الله، تردون فيه إلى الله، كل الخلق يقفون بين يدي الله فيه، فيجازي كل عامل بعمله. واتقاء هذا اليوم بالعمل الصالح والعقيدة الصحيحة ولزوم جماعة المسلمين والإكثار من طاعة الله سبحانه وتعالى والمحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل. فبهذا اليوم من جاء بالاستعداد من الأعمال الصالحة نجا، وأما من فرط وضيع فإنه يخسر في هذا اليوم العظيم. نعم.
1: شيخ صالح، هذا السائل الذي بعث بسؤاله يقول فيه: أرى الكثير من المصلين يتسننون بعد صلاة الجمعة، فهل هذه الركعتين واجبة؟
2: ليس هذا بلازم. إذا صليت بعد الجمعة، إن صليت في المسجد فأقلها ركعتان، وإن صليت في البيت فالأفضل أن تكون أربع ركعات بسلامين. نعم.
1: بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: لماذا قال يوسف عليه السلام: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء؟
2: اختلف المفسرون فيما أعلم، هل الذي قال هذه الكلمة هو يوسف عليه السلام أو هو امرأة العزيز؟ والظاهر أنها امرأة العزيز. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إنه هو الغفور الرحيم. لما حصل منها ما حصل من التعلق بيوسف عليه السلام، وأن يوسف هرب منها ولحقته وتوافيا عند الباب مع سيدها وزوجها، ألصقت التهمة بيوسف عليه السلام، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال عليه السلام: هي راودتني عن نفسي، هي راودتني عن نفسي. فالله جل وعلا برأ نبيه يوسف عليه السلام من ما ألصقته به من التهمة، وأنه لم يتعلق بها وإنما هرب منها. نعم.
1: شيخ صالح، من الأسئلة التي وردت هذا السائل يقول: من هم الذين قال عنهم الله في كتابه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة؟
2: في يوم القيامة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. فالمؤمنون يكون على وجوههم النور يوم القيامة، والكفرة والمشركون يكون على وجوههم القترة والظلمة والعياذ بالله. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سائل يقول: هل هناك دعاء يقال للمولود الجديد؟
2: لا، ليس هناك دعاء معين، لكن يدعى الله جل وعلا بصلاحه، ويدعى الله بتوليه بأن يتولاه بلطفه وإحسانه، يدعى له بما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يقول: ما هو معنى اللغو بالأيمان في هذه الآية؟
2: نعم، هذا فيه أن ما يجري على الألسنة من لفظ اليمين الذي لا يقصده صاحبه أنه لغو ليس له حكم ولا يؤاخذ عليه ولا ينعقد إلا إذا قصد عقد اليمين. بمجرد جريان هذا لفظ القسم على لسانه وهو لم يقصده، مثل قول الرجل: لا والله وبلا والله وما أشبه ذلك، هذا لا ينعقد. نعم.
1: أحسن الله إليكم. على الشيخ صالح، هذا سائل يقول: ما هو معنى قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله يعجب لشاب ليس له صبوة؟
2: صبوة السفه، يعني ليس له سفه مع أنه شاب. الله يعجب من هذا لأنه سيطر على نفسه وحماها بإذن الله من الجموح إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل يقول: من هم الأميون الذين ذكرهم الله في قوله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون؟
2: ومنهم، أي من اليهود، أميون، والأمي هو العامي، الأمي هو العامي الذي يبقى على ما ولدته أمه ولا يتعلم. فمن اليهود أناس أميون، لا، ليسوا علماء، لا يعلمون الكتاب أي الذي هو التوراة التي عندهم إلا أمانية، أي تلاوة فقط، يتلونه ولا يعلمون معناه. هذه صفة من لا يتعلم ولا يتفقه في دين الله عز وجل، وإن كان يقرأ ويكتب، لكن لا بد مع العمل أن يفقه وأن يخلص النية لله عز وجل في عمله. نعم.
1: بارك الله فيكم. شيخ صالح، هذا سائل يقول: ذكرت الهداية في القرآن على عدة أوجه، فما هي أنواع الهداية؟
2: الهداية قسمان: هداية شرعية وهداية طبيعية. الله جل وعلا أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كلا إلى طريقته في الحياة. فالطفل من حين يولد يلتمس الثدي، كذلك الحيوان الصغير من حين يولد يلتمس ثدي أمه. هذه هداية طبيعية طبعه الله عليها، وهداية شرعية بأن يهتدي المسلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: بارك الله فيكم، ما هو معنى قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة؟
2: معناه واضح، أن الذين يمشون إلى المساجد لصلاة الفجر وقد يكون الجو مظلما، ولكنهم لا يمنعهم ذلك من الذهاب إلى المساجد، هذه علامة الإيمان وعلامة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فاعتياد المساجد هذا يدل على الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل معلق قلبه بالمساجد. نعم.
1: أحسن الله إليكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: ما هو معنى أن يكون الله مع عبده؟
2: معية الله لخلقه على نوعين: معية عامة ومعناها الإحاطة والعلم، فهو مع الناس ومع المخلوقين كلهم المؤمن والكافر، معهم بمعنى أنه محيط بهم وعالم بما يفعلون وما يقولون، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، هذه معية إحاطة. والنوع الثاني معية إعانة، معية إعانة يعينهم سبحانه وتعالى، وهذه خاصة بالمؤمنين الصادقين، فإن الله معهم بمعنى أنه يعينهم ويسددهم ويثيبهم. إن الله مع الذين اتقوا، قال: لا تخافا لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية إعانة ومعية توفيق. نعم.
1: بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: كيف يعقد الشيطان العقد على الإنسان وهو نائم؟
2: هذه معنوية والله أعلم، ولكنه كما ذكر في الحديث: فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، إذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت جميع العقد، وأصبح طيب النفس، أصبح طيب النفس. وإلا إذا لم يصلي ولم يقم فإن هذه العقد تظل عليه، وأصبح خبيث النفس كسلان كما في الحديث. نعم.
1: أحسن الله إليكم. معالي الشيخ صالح، مستمع بعث بسؤاله يقول: هل التفريق في المضاجع بين الولد والبنت يكون بألا يناموا في نفس الغرفة؟
2: ليس بلازم أن يكون لكل واحد منهم غرفة، ويجوز أن يكونوا في غرفة واحدة لكن يفرق بينهم في المضاجع، كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا حديث صحيح. نعم.
1: أحسن الله إليكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: أمي تكثر من قراءة سورة الإخلاص، فهل إذا قرأتها 3 مرات تكون لها ختمة؟
2: لا، ما ختمت، ولكن فيها فضل، هذه السورة فيها فضل، وهي سورة الإخلاص، وجاء في الحديث أنها تعدل ثلث القرآن، يعني في الفضل، تعدل ثلث القرآن في الفضل، وليس من قرأها يكون كمن قرأ ثلث القرآن، وإنما يكون أجر تلاوتها وقراءتها يعادل أجر ثلث القرآن. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل بعث بسؤاله يقول: هل استمع الجن إلى قراءة المصطفى صلى الله عليه وسلم للقرآن وآمنوا بسببها؟
2: لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الطائف ودعاهم إلى الله، ردوا عليه ردا قبيحا، وأغروا عبيدهم وسفهاءهم يرمونه بالحجارة، فانصرف صلى الله عليه وسلم عائدا إلى مكة. فلما كان في وادي نخلة بين مكة والطائف، حانت صلاة الفجر وصلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر في وادي نخلة وسمع الجن قراءته، سمع الجن، والجن هؤلاء جاءوا من نصيبين في العراق، سمعوا قراءة الرسول في صلاة الفجر فآمنوا ودعوا إخوانهم إلى الاستماع لقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قوله: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب؟
2: نعم، الحديث صحيح وفيه الترغيب في السواك في ثلاثة مواطن: السواك إذا قام من النوم، هذه واحدة، الثانية قبل أن يتوضأ، إذا أراد أن يتوضأ فإنه يستاك ثم يتمضمض، الثالثة عندما يطول سكوته وتتغير رائحة فمه فإنه يستاك لإزالة هذه الرائحة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: كنت مسافرا وسألت شخصا وقال لي: لك أن تجمع الصلوات ولو طالت مدة إقامتك في هذا البلد لأنك خارج بلدك الأصل، فهل هذا الكلام صحيح؟
2: هذا خطأ، وهذه الفتوى خطأ. المسافر إذا نوى الإقامة في أثناء سفره مدة أكثر من 4 أيام فإنه يلزمه أحكام المقيم، فيتم الصلاة ويصوم في رمضان ولا يترخص برخص السفر. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: ما هو سبب نزول سورة الضحى؟
2: نعم، سبب نزول السورة امتنع جبريل من المجيء إليه، امتنع من المجيء إليه وانقطع الوحي، فقال المشركون: يا محمد ما نرى ربك إلا وقد قلاك، فأنزل الله هذه السورة. بسم الله الرحمن الرحيم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، يطمئن الله فيها رسوله صلى الله عليه وسلم ويرد على المشركين مقالته. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: هل على حلي المرأة زكاة؟
2: إذا كانت من الحلي الذي تستعمله فليس فيها زكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنها تصبح من جملة الملبوسات والمستعملات، وأما إذا كانت تقتنيها لا لللبس وإنما تقتنيها للتجارة وطمعا فيها فإنها تزكى كل سنة. نعم.
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: أحمد ابن عبد الله الشدي. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الدخين من سورة العنكبوت.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الدخين من سورة العنكبوت.
1: علوم القرآن.

0: علوم القرآن.
1: خواتم السور. خواتم السور هي آخر ما يقرع الأسماع، فلهذا جاءت متضمنة للمعاني البديعة مع إيذان السامع بانتهاء الكلام. تميزت خواتم السور كما تميزت فواتح السور بدلالات ومعان وإشارات، محققة أهدافها في مخاطبة البشر، مبينة لهم حكما ومواعظ، داعية لهم بالهداية والاستقامة، مبشرة ومنذرة.
0: علوم القرآن.

0: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القرآن، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
1: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. متفق عليه. قوله بالبيداء غرب ذي الحليفة بعد وادي العقيق مباشرة، تبعد عن المسجد النبوي 15 كيلومترا تقريبا. وقوله بذات الجيش هي ذو الحليفة جنوب غرب المسجد النبوي، تبعد عنه 14 كيلومترا. وقوله عقد قلادة تعلق في العنق. وقوله فأقام من الإقامة. وقوله التماسه طلبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، حتى فرغ من الآية كلها. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة، فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي. فقام رجلان من أوليائه فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. رواه البخاري. قوله جام كأسا، وقوله مخوصا منقوشا فيه خطوط كخوص النخل وهو ورقة، وقوله ابتعناه اشتريناه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة الرعد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض

بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم

من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله.

بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له

وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو

أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب.

وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام.

الأخيار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل

عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا.

ما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا.

في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعدت

ثابت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة الرعد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن، مجالس التفسير.
4: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم اليوم عند 1:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن،
5: اقرأوا القرآن،
6: اقرأوا القرآن،
5: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: التوحيد.
1: التوحيد في الكتاب والسنة.
0: في الكتاب والسنة.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
0: برنامج
1: التوحيد
0: في الكتاب والسنة، نافذة علمية نطل منها على أشرف العلوم وأجلها
1: وأول دعوة الرسل وخلاصتها.
2: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها.
1: التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
0: التوحيد في الكتاب والسنة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد بن فهد الفريح، إخراج وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والإخوات من المستمعين والمستمعات في برنامجكم التوحيد في الكتاب والسنة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا من المحققين التوحيد القائمين بالحقوق. أيها المستمعون الكرام، إن من أوجب الواجبات وألزم المهمات على الموحد لربه أن يؤمن بالقدر الصائر عليه من خير وشر، بل لا يجد المؤمن طعم الإيمان حتى يقوم بذلك الواجب، فمن فعل هذا حصل حلاوة لإيمانه واطمأن قلبه وسلم له توحيده. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن لم يؤمن بالقدر كان ناقضا للتوحيد. قال ابن القيم رحمه الله: من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك، بل لم يؤمن بالله ولم يعرف. فالإيمان بالقدر خيره وشره من أركان الإيمان. فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال ابن كثير رحمه الله: أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه. ولهذا يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه، وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئها. قال طاووس بن كيسان رحمه الله: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. رواه مسلم. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: هي المصيبات تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم ويرضى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الهدهد يدل سليمان على الماء، فقال عكرمة رحمه الله: فقلت: وكيف ذاك والهدهد ينصب له الفخ يلقى عليه التراب، يعني فيقع فيه؟ فقال: أعظك الله بهني أبيك ولم يكني، إذا جاء القضاء ذهب البصر. أيها المستمعون الكرام، لا توحيد لمن لم يؤمن بالقضاء والقدر، ولا نجاة من النار لمن لم يكن على ذلك. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه، أوصني واجتهد لي. فقال: أجلسوني. فلما أجلسوه قال: يا بني، إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: يا أبتاه، وكيف لي أن أعلم ما خير القدر من شره؟ قال: تعلم بأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليؤذيك. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، ثم قال: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني، إن مت ولست على ذلك دخلت النار. وعن يحيى بن يعمر قال: انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. رواه مسلم. وعن أبي حجاج الأزدي قال: لقيت سلمان الفارسي رضي الله عنه فقلت له: يا أبا عبد الله، أخبرني كيف الإيمان بالقدر؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تقل: لولا كذا لكان كذا، ولو لم أفعل كذا لكان كذا. وسئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن القدر فقال: القدر قدرة الله على العباد. قال ابن القيم رحمه الله: فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد وكتابتها وتقديرها. وقال الحسن البصري رحمه الله: من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام، إن الله عز وجل قدر خلق الخلق بقدر، وقسم الأرزاق بقدر، وقسم البلاء بقدر، وقسم العافية بقدر، وأمر ونهى. أيها المستمعون الكرام، للقدر أربع مراتب دلت عليها الأدلة. المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله الشامل الكامل، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فهو عالم بالعباد أحوالهم وحركاتهم وسكناتهم وآجالهم، وبأهل الجنة منهم وأهل النار من قبل أن يخلقهم وقبل أن يخلق السماوات والأرض. المرتبة الثانية: الكتابة، وأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة: المشيئة، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في ملكه إلا ما يشاء سبحانه. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة: الخلق، أن تؤمن بأن الله خالق كل شيء. قال تعالى: الله خالق كل شيء. فهذه مراتب القدر: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فالمسلم يؤمن بقدر الله ولا يعترض على ما قدره الله عليه أو على غيره من المصائب والقوارع. ومسألة الاعتراض على القدر كما قال ابن الجوزي رحمه الله شملت خلقا كثيرا من العلماء والجهال، وعلى هذا كثير من العوام إذا ضاقت أرزاقهم اعترضوا، وإذا رأوا رجلا صالحا يؤذى قالوا: ما يستحق، قد حاف القدر. وفي الحمقى من يقول: أي فائدة في خلق الحيات والعقارب؟ انتهى كلامه. وفي زماننا من يقول: فلان ما يستاهل، وفلان يستحقها بجدارة، لكن إلى غيرها من الاعتراضات على قضاء الله وقدره. ومما يجب أن يدركه الجميع أن القدر ليس حجة في فعل المعاصي والذنوب، والسلف متفقون على أنه لا حجة لأحد على الله في واجب تركه ولا في محرم فعله. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: والاحتجاج بالقدر حجة باطلة داحضة باتفاق كل ذي عقل ودين من جميع العالمين، والمحتج لا يقبل من غيره مثل هذه الحجة إذا احتج بها في ظلم ظلمه إياه أو ترك ما يجب عليه من حقوقه، بل يطلب منه ما له عليه ويعاقبه على عدوانه عليه. فإن أحدهم لو ظلم الآخر في ماله أو فجر بامرأته أو قتل ولده أو كان مصرا على الظلم فنهاه الناس عن ذلك فقال: لو شاء الله لم أفعل هذا، لم يقبل منه هذه الحجة ولا هو يقبلها من غيره، فكيف يحتج بها على عمل المعاصي؟ أسأل الله بفضله وإحسانه أن يجعلنا ممن حقق الإيمان به وهدانا إلى صراطه المستقيم ووفقنا لمرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج التوحيد في الكتاب والسنة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد بن فهد الفريح، إخراج وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة الحج.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير.

الشق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله

وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة الحج.
1: أخطاؤنا
2: آداب يزدان بها سلوك المسلم.
3: آداب بر الوالدين. أمرنا الله عز وجل ببر الوالدين، وجعل حقهما في مرتبة تالية لحقه. الوالدان هما السبب الذي شاء الله أن يوجد الأبناء من خلاله، وقد عانيا في سبيل ذلك عناء كبيرا ولاقيا صعابا جما. الأم التي حملت وليدها كرها ووضعته كرها، أمرنا الله بإكرامهما وخفض الجناح والدعاء لهما. وبناء على ذلك ينبغي على الآباء والمربين أن يغرسوا في أبنائهم وتلاميذهم حب الوالدين، وأن يعملوا على تكوين الاتجاه الإيجابي نحو بر الوالدين والشكر لهم وطاعتهم واحترامهم.
2: آداب يزدان بها سلوك المسلم.
1: آداب.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الإف إم مهد الذهب 90.1 المليليح 89.5 العيس 90 على موجات الإف إم.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الزخرف.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الزخرف.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند الثالثة عصرا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن. التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة الفرقان.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة الفرقان.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا، وذكر الحديث إلى قوله: إن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الشورى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الشورى.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. أمانته صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصطفيه الله للنبوة والرسالة يعرف في قومه بالأمين، أي رجل الصدق والوفاء في أقواله وأفعاله وأخلاقه وسلوكه، وشهد له بذلك العدو قبل الصديق، ولا أدل على ذلك من كونه حين أمر بالهجرة من مكة إلى المدينة وأراد مفارقة البلدة التي عاش فيها، جعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيته ليرد الودائع التي كانت عنده لأهلها.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة المؤمنون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة المؤمنون.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم اليوم عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن،
3: اقرأوا القرآن،
4: اقرأوا القرآن،
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحاب الشفيع.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن.
5: الرعيل الأول، نعيش معه قصص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. الرعيل الأول مع عبد الله الحنيشل يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة فاطر.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح باع عثمان من سورة فاطر.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الأحقاف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الأحقاف.
1: حسن الظن بالله تعالى. هناك عبادة قلبية عظيمة يغفل عنها كثير من الناس، هي مفتاح للراحة والطمأنينة وسبب للفرج بعد الكرب، إنها حسن الظن بالله تعالى. هذه العبادة تزيد الإيمان وتقوي الرجاء وتعين العبد على مواجهة هموم الدنيا بثبات وروح مطمئنة، وقد أمر الله بها فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله قال: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله، رواه أحمد. ومن صور حسن الظن بالله أن يدعو العبد ربه بيقين أن الإجابة قريبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، رواه الترمذي. وأن يعمل العمل الصالح راجيا قبوله، مصداقا لقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومن صوره أيضا أن يتوب المذنب بثقة في رحمة الله، فقد قال سبحانه: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. وحسن الظن يظهر في يقين المؤمن بوعد الله ونعيمه، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويزداد أثره عند حضور الموت، إذ أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، رواه مسلم. وهو كذلك ملجأ عند نزول البلاء، فقد قال بعض السلف: استعمل في كل بلية حسن الظن بالله، فإن ذلك أقرب إلى الفرج. فالعبد المؤمن يحسن ظنه بربه في دعائه وعمله وتوبته، ويستبشر بالخير حتى في الشدائد. وهذا الظن الحسن يقوده إلى عمل صالح وحرص على أسباب الرحمة وبعد عن أسباب العقوبة. فليكن يقيننا أن ربنا رحيم جواد، ولنقبل عليه بقلوب موقنة، لعلنا نكون من الذين قال الله فيهم: أنا عند ظن عبدي بي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، حتى كنت من القرن الذي كنت منه، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع، رواه مسلم. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، رواه مسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة آل عمران.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أسعد الله جميع أوقاتكم مستمعينا الكرام في هذا اليوم الأحد 23 من شهر ذي القعدة من عام 47 و400 ألف من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
2: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
1: على قراءته عبد الرزاق بن عبد الله العليوي يستهله بسم الله الرحمن الرحيم. أرامكو تسجل نموا بنسبة 26% في أرباح الربع الأول من عام 2026. انخفاض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 14.1% في مارس 2026. الجهات الصحية ترفع جاهزيتها لتقديم الخدمات الطبية لضيوف الرحمن. تعليم المدينة المنورة يطلق التسجيل في الفرص التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج. توزيع أكثر من 51,000 مطبوعة على الحجاج القادمين في مطار جدة. الشؤون الإسلامية تنظم برنامجا دعويا تهيئيا لموسم حج 1447 بمكة المكرمة. مواقف الرياضة تبدأ اليوم تفعيل المواقف المدارة في حيي المغرزات والنزهة. أمانة الباحة تنفذ أكثر من 7,000 جولة رقابية صحية خلال شهر أبريل من 2026. منشآت تقدم برامج إرشادية واستشارية لتطوير الأعمال بالمدينة المنورة. المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يبدأ استعداداته للمنافسة في آيسف 2026 بأمريكا. اختتام فعالية أسبوع البيئة 2026 بمنطقة الجوف تحت شعار أثرك أخضر. وعلى الصعيد العربي والدولي، رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الذي استهدف مدينة سمارة المغربية. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,736 شهيدا. هيئة بحرية البريطانية تفيد بإصابة ناقلة بضائع بمقذوف شمال شرقي الدوحة. من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم موجز الواحدة ظهرا لهذا اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى عند 4 عصرا نشرة مفصلة بأهم وآخر الأنباء. تقبلوا تحياتي وتحيات زميلي منفذ هذا الموجز محمد بن سعيد الغامدي. نلقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
3: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل اثنين وأربعاء عند 4:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين. نواصل عرض أفضل الدروس المسجلة بأصوات أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين تأتيكم الثلاثاء عند 10:00 من برامجنا في إذاعة القرآن
5: رحماء بينهم. نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم كل ثلاثاء عند 3:00
6: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: مجالس التفسير.
0: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي. تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك، صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، ضيف هذا البرنامج الدائم. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
3: وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. كنا قد توقفنا عند الآية 13 من سورة العنكبوت في المجلس الماضي. في هذه الحلقة وهذا المجلس المبارك سنتحدث إن شاء الله عن الآية 14 من سورة العنكبوت وما بعدها من آيات طيبات مباركات عند قول الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. نستمع وإياكم أحبتي في الله لهذا الترتيل العطر المبارك، ثم نعود إن شاء الله لاستهلال وبداية حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم، فأكرمونا بالمتابعة.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد بعد أن استمعنا وياكم لهذا الترتيل الطيب المبارك وهذه الآيات التي سيفسرها بمشيئة الله تعالى ضيفنا الكريم. حياكم الله شيخ فالح.
1: وأنا أحييكم وأرحب بكم والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات مرة أخرى.
0: شيخنا الكريم، بعد أن استمعنا لهذا الترتيل قبل قليل وهذه الآية العظيمة التي هي حقا نبراس للدعاة إلى الله عز وجل في أهمية الصبر وأيضا الرسوخ عند الدعوة لله جل وعلا، عند قول الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، عن أهمية الصبر عند الدعوة لله عز وجل، وحتى لو لم يكن هناك نتائج واضحة ملموسة على المدى القريب، وخصوصا هناك كل من استجاب لنوح مع المدة الطويلة، وهي درس لدعاة إلى الله عز وجل في الصبر وعدم استعجال النتائج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. انتقل السياق الذي ابتدى بأول السورة في آيات عظيمة إلى ذكر بعض القصص لبعض الأنبياء وما فيها من الدروس والعبر. يقول الله سبحانه وتعالى هنا: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. من أعظم الدروس في قصة نوح عليه السلام وطول هذه المدة الذي كان يدعو بها قومه، وهي 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه يريدها الله جل وعلا لكي يتعظ منها من يسلك هذا المسلك من أتباع الرسل. هنا يقول ابن جرير: وهذا وعيد من الله عز وجل لهؤلاء المشركين من قريش القائلين للذين آمنوا: اتبعوا سبيلنا، كما في حلقة سابقة، ولنحمل خطاياكم. يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا يحزنك يا محمد ما تلقى هؤلاء المشركين أنت وأصحابك من الأذى، فإني وإن أمليت لهم فأطلت إملاءهم، فإن مصير أمرهم إلى الموار، ومصير أمرك وأمر أصحابك إلى العلو والظفر بهم والنجاة مما يحل بهم من العقاب، كفعلنا ذلك بنوح إذ أرسلناه إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد وفراق الآلهة والأوثان، فلم يزدهم ذلك من دعائه إياهم إلى الله من الإقبال إليه وقبول ما أتاهم به من النصيحة من عند الله إلا فرارا. قال: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، أرسله الله جل وعلا، أرسل نوحا إلى قومه، وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعد أن حدث فيهم الشرك. الإرسال بعد أن فسد الناس، أرسل الله جل وعلا أنبياء ابتداء بنوح عليهم السلام جميعا. قال الله جل وعلا في يعني هذه الآية: فلبث فيهم، أي في دعوتهم إلى دين الله عز وجل، 1000 سنة إلا 50 عاما. طيب 1000 سنة إلا 50 عاما، أول معالم يعني هذه الدعوة الصبر عليهم، الصبر في دعوتهم، لم يفتر عن دعوته لهم مطلقا، فدعاهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، كما جاء في سورة نوح: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. مع هذه المدة الطويلة أخبر الله جل وعلا بقوله: وما آمن معه إلا قليل. من الناس من إذا عمل عملا في دعوة الناس لأمر عقدي أو لأمر أخلاقي أو لأمر فيه فضائل أو نحو ذلك، أو ترغيب أو ترهيب، فلم يستجيبوا له ضاق صدره، ولم يعلم أن نوح لم يؤمن معه إلا قليل،
2: رغم الدعوة 950 سنة، ولا يأتي مجادل ويجادل يقول هذا فشل في الوسائل، هذا فشل في الطريقة، هذا فشل في لم يستفد من التجارب، وإنما الأمر لله عز وجل، هذا رسول الله، ومع ذلك أخبر الله وما آمن معه إلا قليل ولم يضره ذلك، ولم يضره ذلك كونه لم يؤمن إلا قليل. فلا شك أن من أعلى الدروس هنا هو الصبر، لأن عليك البلاغ وليس عليك حصول النتيجة. نعم.
0: لكن شيخنا بعض الدعاة يستمع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعتقد أن الثواب مرتبط بالنتيجة، بمعنى إذا كان هناك هداية لشخص فإنك تحوز على الثواب من الله جل وعلا، فهل هذا مرتبط بالنتيجة، أو أن مجرد الجهد الذي يبذله الداعي إلى الله عز وجل في تبليغ دين الله عز وجل للناس يؤجر عليه إن شاء الله؟
2: لا شك أن المراد الجهد، أما النتيجة فما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب التحفيز، فتعطي قوة عند الإنسان، قوة معنوية لكي يبذل جهده بما يستطيع. بل الله جل وعلا ذكر في أكثر من آية أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ، قم فأنذر وربك فكبر، ما قال واحصل على النتيجة، وقال إن عليك إلا البلاغ. وفي حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في الحجاج حجة الوداع السنة العاشرة، قال هل بلغت، فيشيرون أن نعم، قال اللهم فاشهد. فيحصل الثواب والأجر العظيم هو في العمل، هو في العمل إذا كان خالصا لله عز وجل. وإلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي يبعث يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، يعني لم يؤمن به إلا رجل أو رجلان، وأخبر أيضا أنه يبعث النبي وليس معه أحد، يعني لم يستجب له أحد، وهو نبي الله سبحانه وتعالى.
0: الله يحسن إليكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا لو تحدثنا هنا، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين، وقبلها أحسن الله إليكم أيضا فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، نحن أمام صورتين مختلفتين فيها نجاة للمؤمنين وإهلاك للظالمين، فلو تحدثنا عن هذا أحسن الله إليكم، علما بأن طال الزمن ثم جاءت هذه النتيجة.
2: نعم، بعد هذا الزمن الطويل أخبر الله جل وعلا بأن هؤلاء القوم الذين لم يؤمنوا أخذهم الطوفان لما أمر نوح بأن يصنع السفينة ويركب فيها هو ومن آمن معه، فحينئذ أنجاهم الله سبحانه وتعالى، قال فأنجاه وأصحاب السفينة من هذا الطوفان العظيم، يعني أهله الذين ركبوا معه ممن آمن به من أهله وغيرهم وهم قليل، وممن حمل معه من الأزواج من الحيوانات، كما قال في آية أخرى قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهله إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. أما الآخرون قال فأخذهم الطوفان، يعني هذا الماء الذي أنزله الله من السماء وبعث من الأرض، فاجتمع الماءان من السماء ومن الأرض فكان طوفانا، فأخذهم وأغرقهم وأنجاه الله جل وعلا ومن معه من المؤمنين. قال جل وعلا وجعلناها آية للعالمين، يعني هذه السفينة أو الحادثة أو القصة آية، يعني علامة على قدرة الله جل وعلا وإنجائه للمؤمنين، وهي آية للعالمين يتعظون بها على أن من آمن نجا ومن لم يؤمن هلك. ويقول الشوكاني رحمه الله أيضا وفيه تثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام، كأنه قيل له إن نوح لبث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه ولم يؤمن منهم إلا قليل، فأنت أولى بالصبر لقلة مدة لبثك وكثرة عدد أمتك. نعم.
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا هذه الآية الكريمة وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، لو تحدثنا أحسن الله إليكم حول وجوب عبادة الله وتقواه طلبا للنجاة من الخسران في الدارين، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية.
2: بعدما أعطانا درس عظيم في قصة نوح انتقل إلى إبراهيم عليه السلام خليل الله، إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فأول ما أمر بعبادة الله جل وعلا وتقواه، وهي رسالة الرسل جميعا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. وهنا يقول الله جل وعلا لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر يا محمد إبراهيم خليل الرحمن حين قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، أي أفردوه بالعبادة وخصوه بها دون غيره جل وعلا من الأوثان والأصنام، فإنه لا إله لكم غيره. واتقوه يعني أن تشركوا به شيئا، واتقوا سخطه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه، فاجتنبوا هذا الشرك واجتنبوا ما يسخط الله جل وعلا. قال بعد ذلكم، أي عبادة الله وتقواه، خير لكم من الشرك، فإنكم إن فعلتم ذلك حصل لكم الخير في الدنيا والآخرة واندفع عنكم الشر في الدنيا والآخرة. يقول الشوكاني: ولا خير في الشرك أبدا، ولكنه خاطبهم باعتبار اعتقادهم. ثم قال: إن كنتم تعلمون، أي تعلمون ما هو خير لكم مما هو شر لكم، معناه ولكنكم لا تعلمون. ففي قصة إبراهيم عليه السلام بيان أن الأمر الأساس هو عبادة الله جل وعلا. نعم،
0: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. حقيقة آية عظيمة كريمة، فيها توبيخ للمشركين وكذلك تسفيه لتفكيرهم وعقولهم في عبادتهم من دون الله أوثانا، عند قول الله عز وجل: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. لو تحدثنا شيخنا الكريم عن هذا المعنى العظيم.
2: نعم، هذه الآية مليئة بالمعاني. فلما الله جل وعلا أمرهم بعبادته سبحانه وتعالى وتقواه، نهاهم هنا عن عبادة الأصنام، وبين أن ما يعبدون من دون الله إنما هي أوثان. قال: إنما تعبدون من دون الله أوثانا، إنما ذات عصر، أي ما تعبدون من دون الله إلا أوثانا. الأوثان هي الأصنام في الجملة. وقوله: وتخلقون إفكا، معطوف على إنما، كقول إنما تفعلون كذا وإنما تفعلون كذا. يقول مجاهد رحمه الله: تصنعون أصناما بأيديكم فتسمونها آلهة. وقال بعض المفسرين: وتخلقون مضارع خلق الخبر، أي اختلقه، أي كذبه ووضعه، أي وتضعون لها أخبارا ومناقب وأعمالا مكذوبة موهومة. والإفك الكذب. فأخبرهم جل وعلا بأن الأصنام التي يعبدونها والأوثان ليست آلهة على الحقيقة، وإنما أنتم الذين تنحتونها وتخلقونها بأيديكم وتخلقون لها أسماء آلهة وتخلقون لها مسميات كذبا وزورا، وأيضا تخلقون الكذب بالأمر بعبادتها والتمسك بذلك. وفي هذا إشارة إلى أنها لا تستحق العبادة لذاتها لكونها أوثانا لا شرف لها، كما قال يوسف أيضا عليه السلام: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال هود عليه السلام كما في قوله جل وعلا: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. نعم،
0: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. يعني هناك لفتة قرآنية عظيمة في قول الله عز وجل: إن الذين تعبدون من دون الله. استوقفتني شيخنا الكريم: من دون الله. ألا يمكن أن نستنتج من ذلك أن هناك نقص، ليس هناك داع لعبادة هذه الآلهة من دون الله جل وعلا؟
2: هذا يدل على جهلهم المطبق، لأنهم يدركون أن هذه الآلهة الذي يعبدونها من دون الله أدنى الأمور لا يملكونها، لا يملكون لكم رزقا. ورزق نكرة يدل على القليل والكثير، لا ترزقكم شيئا أبدا وإن كان قليلا ومهما قل، فإن كان ذلك فهذا يدل على جهل منهم، وفي هذا إشارة إلى عدم المنفعة من هذه الآلية في الحال وفي المآل، لأن النفع إما في الوجود وإما في البقاء، والأوثان ليس منها نفع في الوجود لأن وجودها منكم حيث تخلقونها وتنحتونها، ولا نفع في البقاء لأن ذلك بالرزق وليس منها ذلك. ثم بين أن ذلك كله حاصل من الله وحده جل وعلا، فهو الذي عنده الرزق. قال فابتغوا عند الله الرزق، وهذا أبلغ في الحصر، أي فاطلبوا عند الله وحده الرزق لا عند غيره، فإن غيره لا يملك شيئا، لأن الرزق بيد الله عز وجل وحده، كما قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وفي هذا إشارة واضحة جدا إلى استحقاق عبوديته جل وعلا لذاته سبحانه، وإشارة إلى حصول النفع منه جل وعلا عاجلا وآجلا، كما قال سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله فإذا مسكم الضر فإليه تجأرون. نعم
0: شيخنا الكريم أحسن الله عليكم، ما الهدايات العظيمة التي نستخلصها من قول الله عز وجل واعبدوه؟
2: نعم، هذا نستخلص وجوب عبادة الله جل وعلا وشكره على جميع نعمه الظاهرة والباطنة. قال الله جل وعلا واعبدوه، أي وحده لا شريك له، لكونه الكامل النافع الضار المنفرد بالتدبير، ووحدوه دون غيره لكون جميع ما وصل ويصل إلى الخلق من النعم منه جل وعلا، وجميع من دفع ويندفع من النقم عنهم هو سبحانه وتعالى الدافع له. وقال جل وعلا واشكروا له، أي على نعمه السابقة ورزقه لكم وما أولاكم من النعم وما دفع عنكم من النقم، فإن الشكر موجب لبقاء هذه النعم وسبب للمزيد عليها، فاشكروه جل وعلا، وأول الشكر نسبة هذه النعم إلى الله وحده لا شريك له، ثم استعمال هذه النعم في طاعته والاستعانة بها على عبادته ومرضاته. نعم
0: شيخ الكريم، هناك بعض المتأخرين من ينكرون البعثة وأن الحياة هي في الدنيا فقط، أين هم عن قول الله عز وجل إليه ترجعون؟
2: إليه ترجعون هذا في إثبات البعث والمعاد والرجوع إلى رب العباد سبحانه وتعالى، والحساب والجزاء على الأعمال. إليه ترجعون فيحاسبكم ويجازيكم على ما عملتم من الشكران والكفران والعبادة والطغيان، وينبئكم بما أسررتم وأعلنتم، فاحذروا القدوم عليه والعرض عليه، وأعدوا للسؤال جوابا وللجواب صوابا. نعم
0: أحسن الله ليكم شيخنا الكريم، قول الله عز وجل وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ماذا أيضا عن أهمية بيان إطباق كثير من الأمم على تكذيب الرسل والتحذير مما حل بهم والعاقل والسعيد من وعظ بغيره؟
2: نعم، في قصص الأنبياء ذكر الله عز وجل كذب كثير من الأقوام على أنبيائهم وتكذيبهم لهم، فالله جل وعلا يقول لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال وإن تكذبوا، يقول الألوسي عطف على مقدر تقديره، فإن تصدقوني فقد فزتم بسعادة الدارين، وإن تكذبوا أي تكذبوني فيما أخبرتكم به. قال جل وعلا في بيان حال الأمم ولقد كذب أمم من قبلكم، المراد فلا تضروني بتكذيبكم، فإن الرسل قبلي قد كذبتهم أممهم وما ضروهم، وإنما ضروا أنفسهم حيث حل بهم العذاب والعقاب بسبب تكذيبهم، وأما الرسول فقد تم أمره حيث بلغ البلاغ المبين الذي زال معه الشك، وهو اقترانه بآيات الله جل وعلا ومعجزاته. نعم،
0: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. دائما ما نسمع أن العلماء ورثة الأنبياء، ما يتعلق أيضا على أهل العلم إبلاغ الحق للناس؟
2: نعم، مهمة الرسل البلاغ والبشارة والنذارة، البلاغ بما أرسلهم الله جل وعلا، وورثة هؤلاء الرسل هم أهل العلم، فالعلماء ورثة الأنبياء، فعلى الرسل البلاغ، كذلك على من ورثهم من أهل العلم أيضا البلاغ، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يهدي بهم. فالله جل وعلا قال لنبيه إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقال ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وقوله جل وعلا هنا البلاغ المبين، أي البلاغ البين الواضح والتبليغ الذي يزيل كل لبس والذي يزول معه الشك. فالعلماء ورثوا هذه المهمة العظيمة، ولذلك كانوا هم ورثة الأنبياء بهذا البلاغ، فكانت منزلتهم عليا. نعم،
0: أحسن الله ليكم شيخنا الكريم، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين في ختام هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير.
2: وأنا أيضا أحييكم مرة ومرات، وجزى الله الجميع خير الجزاء.
0: إذن الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل معاطر الدعاء وأجزله وأصدقه وأوفره لضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام، معاطر الدعاء نظير استماعكم وجميل إنصاتكم. نلقاكم إن شاء الله في مجلس قادم من مجالس التفسير. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مجالس التفسير،
4: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة التوبة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة التوبة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة الإسراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة الإسراء.
1: خط الرشوة. حين تباع الذمم وتشترى القرارات ينهار العدل وتضيع الأمانة وتفقد المجتمعات ثقتها بمؤسساتها. الرشوة جريمة تهدم الأخلاق وتفتح أبواب الفساد وتعيق التنمية والعدالة في كل المجتمعات، كما تضعف الثقة بين الناس وتزرع شعور الظلم واليأس في النفوس. تتخذ الرشوة صورا عديدة، منها دفع الأموال أو تقديم الهدايا والخدمات للحصول على امتياز بغير حق، واستغلال العلاقات والواسطة لإقحام غير الأكفاء في مواقع المسؤولية، والتلاعب بالمناقصات أو تزوير المستندات الرسمية. كل ذلك يخلق بيئة يغيب فيها العدل، ويشعر الناس بأن الكفاءة والتفاني لا قيمة لهما، وينتشر الفساد على كل المستويات، وتنعكس آثارها السلبية في المجتمع بشكل واضح، فتفقد القيم والمبادئ انتشارها الطبيعي، ويغيب شعور المسؤولية تجاه الآخرين، كما ينهار ميزان العدالة حين يحصل غير المستحق على ما يستحقه الأكفاء، ويضعف الاقتصاد نتيجة هدر المال العام، وتتفتت المؤسسات وتضعف الثقة بالأنظمة، كما تزيد البطالة والفقر عندما تتغلب المصالح الشخصية على المصلحة العامة. وقد جاء التحذير الإلهي صريحا في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:

0: محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو الله.
1: فإن من أسماء الله الحسنى الظاهر، أي أن الله تعالى هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، فهو العلي الأعلى، وهذا غاية الكمال في العلو، ألا يكون فوق العالي شيء موجود، والله تعالى موصوف بذلك. وقد ورد هذا الاسم في القرآن مرة واحدة. ومن أسماء الله الحسنى الباطن، وهذا الاسم له معنيان، فهو المحتجب عن الأبصار ولا يراه أحد في الدنيا، كما أنه القريب من كل شيء الذي لا شيء دونه، حيث علمه وقدرته محيطة بكل شيء، فهو العالم بخفايا الأمور وظواهرها، وهو القريب من عبده بقرب العلم والقدرة. وقد ورد هذا الاسم في القرآن في موضع واحد. ومن أسماء الله الحسنى البر، ومعناه أن الله تعالى كثير الإحسان والعطاء واللطف بعباده، فهو الذي يوسع عليهم الخير ويشمل جميع خلقه بعطائه، وهو أيضا الصادق في وعده. فهذا الاسم يعبر عن شمولية فضل الله ورحمته، فهو البر بالمحسن في مضاعفة الثواب، والبر بالمسيء بالعفو والتجاوز. وقد ورد هذا الاسم في القرآن مرة واحدة. ومن أسماء الله الحسنى التواب، فالله جل وعلا يقبل التوبة عن عباده حالا بعد حال، فما من عبد عصاه وبلغ عصيانه مداه ثم رغب في التوبة إليه إلا فتح له أبواب رحمته وفرح بعودته وتوبته ما لم تغرغر النفس أو تطلع الشمس من مغربها. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 11 مرة. ومن أسماء الله الحسنى الحافظ، فهو سبحانه الذي يحفظ عبده من المهالك والمعاطب ويقيه مصارع السوء، ويحفظ على الخلق أعمالهم ويحصي عليهم أقوالهم، يعلم نياتهم وما تكن صدورهم، ولا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية، ويحفظ أولياءه فيعصمهم عن مواقعة الذنوب ويحرسهم عن مكايدة الشيطان ليسلموا من شره وفتنته. وقد ورد هذا الاسم في القرآن مرة واحدة، وورد مرتين بصيغة الجمع.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة الأنبياء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة الأنبياء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا القرآن،
3: اقرأوا القرآن،
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: البيان القرآني. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
6: برنامج البيان القرآني،
5: رحلة في روائع البيان الإلهي
6: وعجائب الأسلوب القرآني.
7: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
6: البيان القرآني.
5: أعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
8: الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى وذكرا للمؤمنين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة من حلقات البيان القرآني التي نتدبر فيها بعض آيات الحج في كتاب الله تعالى. يقول الله جل جلاله لمن أتم حجه وقضى نسكه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ونقف مع هذه الآيات الكريمة هذه الوقفات البيانية. الوقفة الأولى مع قوله: فإذا قضيتم مناسككم، أي فرغتم من أداء أعمال الحج، والتعبير بقضيتم دون فرغتم أو انتهيتم مثلا فيه إشارة إلى إتمام مناسك الحج وأدائها على أحسن حال، لأن الفعل قضى يستعمل في مثل هذا السياق في إحكام الأمر وإتقانه. ولما كان إتمام المناسك متحققا وإتقان أدائها مطلوبا وذكر الله مرغوبا، جيء بأداة الشرط إذا التي تفيد الجزم بإرادة الشيء وحصوله. الوقفة الثانية مع الأمر بالذكر في قوله: فاذكروا الله، وهو حث للحاج على ذكر الله جل جلاله إذا قضى أعمال حجه بالتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح والدعاء ونحو ذلك، وهو من شكر الحاج لله تعالى وأمارة على إخلاصه وحسن أثر الطاعة عليه، فينشغل بالذكر قلبه وينعمر به وقته ولا يسارع إلى الانشغال بالدنيا لأنها ليست هي مقصده بالحج. وفي مجيء الأمر مسبوقا بالفاء التي تفيد التعقيب إشارة إلى المبادرة إلى ذكر الله تعالى. وذكر الله من أعظم مقاصد الحج، وهو يصاحب الحاج منذ أن يحرم به، فيذكر الله بالتلبية، ثم يذكر الله في الطواف بالبيت، وفي السعي بين الصفا والمروة، وفي عرفة ومزدلفة، وعند ذبح الهدي، وفي المبيت بمنى وأيام التشريق وحين رمي الجمار. وقد قال سبحانه: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال واذكر الله في أيام معدودات، وقال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وفي الأثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت إنما جعل الله الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. الوقفة الثالثة مع التشبيه في قوله فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. جاء عن جمع من الصحابة والتابعين أن الناس في الجاهلية إذا قضوا مناسكهم اجتمعوا يتفاخرون بآبائهم ومآثرهم، فأمر الله جل جلاله المؤمنين أن يذكروا الله بعد انقضاء المناسك مثل ما كانوا يذكرون آباءهم في الجاهلية. وقيل أمر الناس أن يلهجوا بذكر الله كما يلهج الولد بذكر أبيه وأمه. وما المقصود بأو في قوله أو أشد ذكرا؟ إما أن المراد الترقي بالمخاطبين من كونهم يذكرون الله كذكرهم آباءهم إلى ذكره بصورة أشد وأكثر، فتكون أو للإضراب بمعنى بل، أي يذكر الله كذكركم آباءكم ثم ترقى بهم فقال بل اذكروه أشد ذكرا منهم. وإما أن المراد تخييرهم بحسب أحوالهم بين أن يذكروه كما كانوا يذكرون آباءهم أو يذكرونه بصورة أشد. والغرض من التشبيه حث المؤمنين على ذكر الله والإكثار منه وعمارة الأوقات به، فإن الله جل جلاله هو أعظم من آبائهم فهو أولى بالذكر والشكر. ولا يفهم من الآية الجمع بين ذكر الله وذكر الآباء، فإن هذا غير مراد والله أعلم. الوقفة الرابعة مع قوله سبحانه فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وهذا تفريع على الأمر بذكر الله تعالى، فإن من حج من الناس صنفان، صنف يبتغي الدنيا لا هم له إلا هي حتى إذا دعا الله تعالى لم يسأله إلا متاعها، وهذا والعياذ بالله ليس له حظ ولا نصيب في ثواب الآخرة. وآخرون يطلبون حاجتهم من الدنيا لكنهم يبتغون ما عند الله في الآخرة من الفوز بالجنة والنجاة من النار، وهؤلاء هم أهل الإيمان الخالص الذين يسارعون إلى ذكر الله تعالى ويسارع الله جل جلاله إلى جزائهم على أعمالهم. وإن كان عرض هذين الصفين على وجه الإخبار إلا أن فيه تعريضا للمؤمنين بالنهي عن مشابهة الصنف الأول الذين لا يذكرون الله تعالى لانشغالهم بطلب الدنيا، وحث لهم على أن يكونوا من الصنف الثاني الذين يبادرون إلى ذكر الله لرغبتهم فيما عند الله. وهنا سؤال، لماذا ذكر الله جزاء أهل الدنيا بالإفراد فقال وما له في الآخرة من خلاق، وذكر جزاء أهل الآخرة بالجمع أولئك لهم نصيب مما كسبوا؟ لعل جمع أهل الآخرة في هذا السياق تعظيما لشأنهم، ولذا أشير إليهم باسم الإشارة للبعيد أولئك دلالة على رفعة منزلتهم وعلو درجتهم. وأما إفراد أهل الدنيا فتحقير لهم. وثم سؤال آخر، مع أهل الدنيا عبر بالخلاق في قوله سبحانه وما له في الآخرة من خلاق، ومع أهل الآخرة عبر بالنصيب في قوله أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والخلاق بمعنى الحظ والنصيب، فما سر المغايرة؟ يذكر أهل اللغة أن الخلاق يستعمل في الحظ والنصيب من الخير كما يستعمل في الجدارة، فيقال فلان خليق بكذا أي جدير به. ولما كان لفظ خلاق نكرة والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، دل التنكير على نفي كل حظ من الخير سواء أكان بإيتاء الثواب أو بدفع العذاب، لأن دفع الشر من الخير، فلم يبق لهم حينئذ إلا الشر، فهم غير جديرين بأي خير. ولو قيل ما لهم من نصيب لربما توهم متوهم أنهم قد يكفون الشر فحسب وإن لم يؤتوا النعيم، كما أن في نفي جدارتهم بالخير تشنيعا عليهم ومزيد تحذير وترهيب للمؤمنين من سلوك سبيلهم. ويحتمل أن يكون المعنى أنهم يطلبون الدنيا ولا رغبة لهم في خير الآخرة، والتعبير بخلاق لما قيل آنفا من أنه يستعمل في نصيب الخير، وهذا من بلاغة القرآن في اختيار الألفاظ التي تعبر عن المقصود بدقة. نسأل الله أن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن يقينا عذاب النار، ونسأله جل جلاله حسن الفهم لكتابه وحسن التدبر له وحسن العمل به، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج البيان القرآني،
5: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أنس العمادي من سورة الإنسان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أنس العمادي من سورة الإنسان.
1: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

Portugal,

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة ياسين.
1: فواجب المسلم أن يتعلم القرآن وأن يعلمه وأن ينشره بين الناس ويدعو إليه ويعمل به، هذا موقف المسلم من القرآن.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة الشعراء

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة الشعراء.
1: أشهد أن محمد الرسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. ظنه صلى الله عليه وسلم بالله وثقته به لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عباد الله بجود الله وفضله، كان أقرب عباد الله إلى الله وأزكاهم عنده، سبق إلى كل خير واقترب من كل فضل، وكان يوصي أصحابه ومن بعدهم بالظن الحسن بالله عز وجل. فعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. أخرجه مسلم. وقد يلمح إلى الصحابة لامتثال هذا المعنى النبيل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أخرجه البخاري ومسلم.
1: أشهد أن محمد الرسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. الرابعة عصرا. إذاعة القرآن الكريم. نشرة الأخبار.
5: على قراءته عبد الرزاق بن عبد الله العليوي يستهلها بسم الله الرحمن الرحيم بأبرز العناوين. الملك يصدر أمرا ملكيا بترقية 107 أعضاء من النيابة العامة بمختلف المراتب القضائية. وزارة الحج جاهزية واستعداد لضمان انسيابية جداول تفويج الحجاج عبر منظومة تشغيلية متكاملة. الشؤون الإسلامية توزع أكثر من 51 ألف مطبوعة إرشادية على الحجاج القادمين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة. واشنطن تترقب وصول الرد الإيراني الحاسم. كان ذلكم موجز النشرة، وإليكم التفاصيل من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز أمرا ملكيا بترقية 107 أعضاء من النيابة العامة بمختلف المراتب القضائية. أعلنت وزارة الحج والعمرة استكمال استعداداتها الإدارية والميدانية للمشاركة مع الجهات ذات العلاقة في تنظيم جداول تفويج ضيوف الرحمن لرمي الجمرات والتوجه لقطار المشاعر، إضافة لتنظيم تنقلهم بين المشاعر المقدسة خلال موسم حج 1447 للهجرة، وذلك ضمن منظومة تشغيلية متكاملة تستند إلى التخطيط المسبق وتوظيف تقنيات متقدمة لتمكين جدول تفويج الحجاج ومتابعة التزامهم بتلك الجدولة، بما يضمن إن شاء الله انسيابية الحركة وسلامة الحجاج في مختلف مراحل أداء النسك. استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة أولى رحلات ضيوف الرحمن من جمهوريتي الكاميرون وإثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1447 من الهجرة، وأنهت إجراءاتهم بيسر وطمأنينة. هذا وأكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام وتسهيل إجراءاتهم بتسخير إمكاناتها كافة من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن. تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من خلال مكتب أعمال الوزارة بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة توزيع المطبوعات الإرشادية والتوعوية على الحجاج القادمين، وذلك ضمن جهودها المستمرة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447. وبلغ إجمالي ما وزع أكثر من 51,000 مطبوعة إرشادية على الحجاج القادمين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة. رفعت الخطوط الحديدية سار طاقتها التشغيلية لقطار الحرمين السريع في موسم حج هذا العام إلى أكثر من 2,000,000 مقعد عبر أكثر من 5,000 رحلة، وذلك بزيادة مقاعد تتجاوز 210,000 مقارنة بالموسم السابق، وذلك لتعزيز تنقل الحجاج بين مكة المكرمة والمدينة المنورة. متحدث الخطوط الحديدية خالد الفرحان والمزيد من التفاصيل.
6: الحاج عندما يصل مثلا إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة يستطيع الانتقال مباشرة إلى محطة قطار الحرمين دون المغادرة مبنى المطار، ويمكنه أيضا بعد ذلك اتجاه إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة في أسرع وسيلة انتقال يتم توفيرها من حكومة المملكة العربية السعودية، حيث أن هذه الرحلة تستغرق إلى مكة المكرمة ما يقارب 50 دقيقة، وأيضا إلى مدينة المنورة فيما يقارب 1:45، ما يعطي قطار الحرمين ميزة وهي سرعة الانتقال، والتي تسهم أيضا في تكامل مع منظومة النقل في توفير خدمات أعلى وأفضل لحجاج بيت الله الحرام. فنتحدث عن انتقال عن وصول بالطائرة ثم انتقال بالقطار، بعد الوصول إلى القطار يمكن للحاج الانتقال عبر وسائل النقل البري إلى الحرم المكي بشكل مباشر أو إلى مقرات وصوله.
5: المتحدث الرسمي للخطوط الحديدية خالد الفرحان. استكملت شركة كيدان للتنمية والتطوير المطور الرئيس لمشاعر المقدسة مشروع إحلال وتجديد شبكات الحريق والتبريد داخل مربعات الخيام بمشعر منى، ذلك استعدادا لموسم حج هذا العام. وأوضحت الشركة أن المشروع شمل تطوير 188 مربعا سكنيا 565 مخيمة بإجمالي أطوال شبكات بلغت 339,000 متر طولي. ونتحول بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة إلى أخبارنا العربية والدولية، حيث أعلنت وزارة الدفاع بدولة قطر عن تعرض سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية للدولة شمال شرق ميناء مسيعيد صباح اليوم لاستهداف بطائرة مسيرة. وأوضحت الوزارة أن الاستهداف تسبب في اندلاع حريق محدود في السفينة دون وقوع أي إصابات. ومن جانبها قالت وزارة الدفاع بدولة الكويت بأن القوات المسلحة الكويتية رصدت فجر اليوم عددا من المسيرات المعادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت وزارة الدفاع أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع طائرتين مسيرتين قادمتين من إيران. وفي هذه الأثناء أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تترقب وصول الرد الإيراني الحاسم، وجاء هذا الترقب الرئاسي مكملا لتصريحات وزير خارجيته ماركو روبيو الذي رمى بالكرة تماما في الملعب الإيراني، معربا عن أمله في أن يكون عرضا جادا يمهد الطريق لمفاوضات حقيقية. استشهد الليلة الماضية شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الفالوجة شمال قطاع غزة، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي. أدانت رابطة الإسلامية الهجوم الذي استهدف مدينة سمارة المغربية. أعرب الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ محمد العيسى عن التضامن مع المملكة المغربية في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسيادتها، مجددا التأكيد على موقف الرابطة الرافض والمديد للعنف والإرهاب بكل صوره وذرائعه. من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم الأحد، في ختمها تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الملك يصدر أمرا ملكيا بترقية 107 أعضاء من النيابة العامة بمختلف المراتب القضائية. وزارة الحج جاهزية واستعداد لضمان انسيابية جداول تفويج الحجاج عبر منظومة تشغيلية متكاملة. الشؤون الإسلامية توزع أكثر من 51,000 مطبوعة إرشادية على الحجاج القادمين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وشنط تترقب وصول الرد الإيراني الحاسم. نشرتنا انتهت مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة. كان معكم من التنفيذ على الهواء خالد بن محمد المالكي، وقرأها على حضراتكم عبد الرزاق بن عبد الله العليوي. دمتم بحفظ الله ورعايته، مساءكم سعيد بذكر الرحمن سبحانه وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام،
8: شرح عمدة الأحكام،
9: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
8: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
9: عليه الصلاة والسلام.
7: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن
10: مجالس السيرة،
11: مجالس السيرة،
10: لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان الربيع يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا
7: من برامجنا،
11: من برامجنا
7: في إذاعة القرآن حلقة النور،
12: حلقة النور،
13: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم
14: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
7: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم الأربعاء عند 3 مساء.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
15: الحكمة، الحكمة هي العلم المشتمل على المعرفة بالله مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل به والكف عن ضده، والحكيم من حاز ذلك، وهي من أخص صفات المؤمنين التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. وأدلتها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن الآيات قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وقوله سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقوله جل شأنه: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. ومن الأحاديث عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة، رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة، رواه البخاري.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: اقرأ القرآن
1: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: كم تحفظ من القرآن الكريم؟
1: أحفظ 22 جزء.
2: أحفظ 10 أجزاء من
3: القرآن. أحفظ 7 أجزاء.
4: أحفظ 20 جزء من
2: القرآن. أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد.
5: اقرأ ورتل وارتق،
6: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ.
5: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: اقرأوا القرآن،
6: اقرأوا القرآن،
5: اقرأوا القرآن.
0: يا قارئ القرآن، إن قلوبنا عطشى، عطشى إلى حوض الهدى المورود.
5: شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود.
6: وأقم من الإخلاص قصرا شامخا
5: يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأوا القرآن،
6: اقرأوا القرآن،
0: اقرأوا القرآن.
5: برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
6: اقرأوا القرآن.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، حياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم اقرأوا القرآن. هذا البرنامج الذي نسعد من خلاله بنافذة تطلنا عليكم، ونسعد من خلالها بسماع أصواتكم وترتيلكم لكتاب الله عز وجل في سبيل ضبط وتجويد تلاوتنا لكتاب الله تبارك وتعالى من خلال حلقات هذا البرنامج على مسمع ضيوف البرنامج المقرئين. في مطلع هذه الحلقة، هذه تحية الزملاء من الإشراف العام فيحان بن محمد السبيعي، من التقديم محدثكم إبراهيم بن محمد الشايع، ومعكم في التنفيذ والإخراج خالد بن محمد المالكي.
5: اقرأوا القرآن،
6: اقرأوا القرآن.
7: تحية لكم أيها الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بركة هذا الكتاب ورحمته ونوره وهداه، وأن يجعلنا من أهل كتابه. في هذه الحلقة إن شاء الله سنتلو الآيات من سورة النمل، من الآية رقم 59 إلى 61. من 59 من قول الله عز وجل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء، حتى الآية رقم 61. أرجو من الإخوة والأخوات ممن يود المشاركة والاتصال، وكذلك ممن يتابع متفرغا، فتح المصاحف على هذه الآيات لتكون الفائدة أكمل بإذن الله عز وجل. نسعد بكم على هاتف البرنامج 011-405-2999، وباسمكم أرحب بضيف هذه الحلقة الشيخ المقرئ صابر بن محمد عبد الحكم، عضو لجنة التلاوات في المركز السعودي للتلاوات والأحاديث. حياك الله شيخ صابر.
8: الله يحييك وبارك فيك أخي إبراهيم والمستمعين والمستمعات وفريق العمل في هذا البرنامج.
7: حياك الله، وحيا هلا بكم أيها الكرام في هذه الحلقة.
5: اقرأوا القرآن،
6: اقرأوا القرآن.
7: كما اعتدنا في كل حلقة، مطلع كل حلقة، نستمع إلى آياتها مع ضيف الحلقة الشيخ صابر. تفضل شيخ صابر.
8: زيد فضلك بسم الله الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام

0: اقرأ القرآن.
1: اقرأ القرآن.
2: تحت شعار نلهم العالم، تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظا وحافظة لكتاب الله خلال عام، في إنجاز يكتب بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، وهنا فرصتك لتكون جزءا من هذا الإجلال. بمساهمة 175 ريالا تكافئ حافظا أو حافظة، و3500 ريال تتوج طالبا أكمل رحلته مع القرآن. أثر عظيم وأجر ممتد. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 92-00-166-70. خيركم، حيث تبدأ الحكاية ويستمر الأثر.
0: اقرأ القرآن.
1: اقرأ القرآن.
3: أهلا ومرحبا بكم من جديد، وقد استمعنا إلى آيات هذه الحلقة بصوت الشيخ صابر عبد الحكم وفقه الله. وقبل أن نشرع في استقبال اتصالات الإخوة والأخوات كما اعتدنا، أيضا نستمع إلى أبرز الملحوظات والتنبيهات عند تلاوة هذه الآيات مع الشيخ صابر. تفضل.
4: أحسن الله عليكم أخي إبراهيم، وبارك فيكم. في هذه الآيات المباركات من 59 إلى 61 من سورة النمل، أول كلمة: قل الحمد لله. صحيح أن قل هذا فعل أمر وهو مبني على السكون، الطبيعي أن نقول قل كذا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم مثلا، لكن هنا قولي، يعني كان بعض الناس ممكن أو بعض الصغار يقول قل الحمد لله، نقول له لا، ما جاء ما دام أن هناك التعريفية جاءت بعد الحرف الساكن التقى ساكنان فيحرك الأول للكسر، قولي قولي الحمد لله، وإلا فأصلها قل مبنية على السكون، لكن هذا الكسر ليس للفعل من أصل الفعل أو ليست كسرة أصلية بل التقاء الساكنين. أيضا هنا في هذه الآية مد لم يتكرر القرآن إلا في مواضع معينة، لو لاحظتم الله خير، هذا نسميه أحبتي هو من أصناف المد اللازم الكلمي المثقل، لكن يسمونه أحيانا مد الفرق، لأنه يفرق بين الكلمة باستفهامها والكلمة بخبرها. أصل الكلمة الله خير، لما دخلت عليها همزة الاستفهام أصبحت كأنها الله خير، لكن العرب لا، العرب لا تنطق الهمزتين إذا كانت الأولى للاستفهام والثانية همزة وصل أبدا، إما أن تسقطها مثلا أصطفى البنات على البنين، ما تقول أصطفى لا مثلا، أو تبدل هنا أبدلنا الهمزة الثانية حرف مد الله، يعني طبعا أبدلناها حرف مد لكن جاء بعدها اللام الساكنة فأصبح، ومثلها في القرآن الذكرين في سورة الأنعام في موضعيها، ومثلها في سورة يونس الآن أو كذلك الله. نعم، فهذا يمد بمقدار 6 حركات مدا لازما، لا يصلح فيه حركتين ولا 4 ولا 5، ولكن يجوز فيه وجه آخر يسمونه وجه التسهيل، تقول الله خير الله، الهمزة الثانية مسهلة زي أعجمي بالضبط، تقول الله خير الذكرين الآن وقد، مثل هذه إذن يجوز فيها وجهان: الإبدال، إبدال الهمزة الثانية حرف مد وبالتالي يلزمنا المد اللازم 6 حركات، أو التسهيل وحينئذ لا يكون عندنا مد بل نقول الله خير أما يشركون. هذه حقيقة من أبرز التنبيهات في هذه الآية، لا أريد أن أطيل عليكم أثناء يعني تلاوتكم الجميلة ومشاركتكم الرائعة، إن جد لنا شيء ونبهنا عليه.
3: جميل، جزاكم الله خير شيخ صابر،
4: بارك
3: الله فيك.
4: حياكم.
3: وعلى بركة الله نبدأ استقبال اتصالات الإخوة والأخوات من معنا والمتصلين. معنا منى من القصيم، منى تفضلي.
5: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: ممكن سؤال الحين تعوض وبسمل ولا على طول تعوض بس؟
4: إذا أردت يا منى تقرأين الله يحفظك في وسط السورة، طبعا في أول السورة الاستعاذة والبسملة، في وسط السورة أنت مخيرة، إن شئت قرأتي الاستعاذة وحدها، وإن شئت قرأت الاستعاذة والبسملة. يعني أنت مخيرة وفي كما قال الشاطبي وفي الأجزاء خير من تلا، وفي أجزاء السورة القارئ مخير. أحيانا بنيتي نستحب البسملة إذا كان بعدها مثلا ضمير يعود إلى الله، مثلا إليه يرد علم الساعة، لا نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد، لا نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه، بحيث يكون الضمير إليه قريب للرحمن الرحيم وليس قريب للشيطان الرجيم مثلا. هذه يعتبرونها يعني من آداب التلاوة.
3: جميل جدا، جزاك الله خير شيخ صابر.
4: تفضلي
3: يا منى. تفضلي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم

0: نهارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: الله يسعدك يا منى ويبارك فيك بنيتي على هذه التلاوة الطيبة. ما شاء الله
2: ما شاء الله بارك الله فيك يا منى. شكرا لك. إلى جدة معنا إلهام. حياك الله يا إلهام.
3: السلام عليكم. الصوت واضح؟
2: وعليكم السلام ورحمة الله. أنت بشغل سبيكر؟ طيب أجل خلي من الهاتف مباشرة عشان يكون الصوت ممتاز.
3: أيوة
2: تفضلي.
3: طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: الله يرفع قدرك يا بني توجهك خير يا إلهام على هذه التلاوة. اللهم آمين.
2: شكرا لك يا إلهام بارك الله فيك. من الطائف معنا فهد. فهد حياك الله.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا. الله. كيف
4: حالك؟
2: حالك
1: الله يحييك فهد وبارك فيك يا ولدي. ما شاء الله. كيف في أي صف يا فهد؟
4: شكرا لك.
1: العفو يا ولدي.
2: بأي صف تدرس يا فهد؟
4: الحمد لله. إيش؟
2: بأي صف تدرس؟
4: لا فهد
2: إيه تدرس بأي صف؟
4: إيش قلت؟
1: كم عمرك يا فهد؟
4: عندي 6.
1: ما شاء الله ما شاء الله ممتاز.
2: تبي تقرأ الفاتحة؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

0: ما شاء الله يا فهد، ما شاء الله صوتك جميل تبارك الرحمن تبارك الرحمن. تحفظ أي كم سورة بعد
1: كم؟
0: وجزاك
1: الله خير.
0: وجزاك يا فهد. تحفظ أي سورة يا فهد بغير الفاتحة؟
2: شكرا راح
1: أشكر.
0: عندك سور تحفظها ثاني غير الفاتحة؟
1: من الناس إلى الطحى.
0: ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيك وفي والديك.
2: آمين.
0: شكرا لك.
2: معنا معنا أبو فهد. أبو فهد حياك الله.
0: ما شاء الله.
2: أبو فهد
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو فهد.
3: كيف حالك يا شيخ؟
0: الله يحييك. أولا نهنيك على ابن فهد وتلاوته الجميلة ما شاء الله. يعني
3: هذا أخي
0: ما شاء الله والنعم ما شاء الله تبارك الله. بيت مبارك ما شاء الله تبارك الله.
2: تفضل يا فهد. عفوا حمام تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وش اللي يكون.
1: الآن عندنا مدين صح يا همام؟
0: نعم
1: عندنا مدين. المد الأول إيش نسميه؟
0: مد بدل. المد الأول
1: اصطفاء. أيوة
0: المد الأول
1: مد منفصل. مد جائز منفصل صح؟
0: نعم.
1: المد جائز مقدار 4 حركات والثاني هو بمقدار 6 حركات. أنا كأني سمعت الأول طويل والثاني أقل شوي، يمكن عشان النفس. يلا
0: قولي الحمد.

شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون.

0: بل أكثرهم لا يعلمون.
1: الله يسعدك يا همام، ما شاء الله تبارك الله. همام أنت كم تحفظ من القرآن يا همام؟ ما شاء الله تبارك الله، قراءتك جميلة وتجويدك رائع. هل قرأت إجازة أو شيء يا همام؟
0: لا، ما بدأت الآن أقرأ على شيخ جنبنا في المسجد وأنا أقرأ على أمي.
1: يا سلام، نسأل الله يبارك فيك وفي الوالدة الكريمة.

والأرض وأنزل لكم من السماء ماء

قصرا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا

0: الله يرفع قدرك يا أم علي بهذه التلاوة المباركة واجعلها بفوزنا حسناتك وحسنات والديك ما شاء الله وكل من يسمعنا.
1: الله يعطيك العافية أم علي ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك الله يحفظك. أيضا من جدة سعود, حياك الله يا سعود.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, يا مرحبا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الحمد

لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها

0: الأكثرهم لا يعلمون.
1: ما شاء الله سعود، ما شاء الله تبارك الله، أسأل الله أن يسعدك كما أسعدتنا بهذه التلاوة يا شيخ سعود. سعود، هل شاركت مسابقات قبل كده سعود معنا أو شيء؟
0: لا والله يا شيخ.
1: ما شاء الله تلاتك جميلة يا شيخ سعود، وأنت خاتم يا سعود.
0: لا والله شيخ دعواتك من الله.
1: لا شد حيلك، هذه حجة عليك ترى، ما نقول لك شاركت مسابقات ومعناها أدائك جميل وتجويدك ممتاز، هذه معناها شد حيلك في الحفظ، الله يكتب أجرك ويبارك فيك ويكتب لك التوفيق.
2: إمام يا سعود ولا؟
0: لا والله يا شيخ.
1: نفع الله بك، نفع الله بك.
2: جميل، شكرا لك يا سعود، بارك الله فيك، سعدتنا بهذه التلاوة، الله يعطيك العافية. أم ناصر من الرياض.
3: نعم.
2: يا هلا فيك.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أبدأ؟
2: تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

0: الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: الله يسعدك يا أم ناصر. أم ناصر ما شاء الله قراءتك ممتازة وعندك ما شاء الله أداء جميل في بعض الغنن، لكن أحيانا تسقط بعض الغنم منك، لكن ودي أسمع بس الله خير أما يشركون. خلينا نتناقش فيها ناقشة سريعة، تفضلي قرأي بس الله خير أما يشركون.
0: الله خير أما يشركون.
1: طيب حضرت التنبيهات في البداية ولا ما حضرت في بداية الحلقة؟
0: أيوة بس ما مستعجلة.
1: أحسنتي. طيب هاي المقدار مد هنا كم حركة في الله؟ قلنا هو هذا مد ست مد لازم ست حركات، مد لازم كلمي زي أيوة. زي كافة والحاقة.
0: نعم.
1: مد لازم مقداره ست حركات. خلينا نمد جربيه كذا ست حركات مرة ثانية.
0: إن شاء الله.
1: جرب الآن كذا اقرأي ست حركات. الله.
0: الله خير.
1: لكن بدون تفخيم. طبعا هي كلمة الله اللام فيها تغليظ أو اللام سموها لام مغلظة. فممكن تكون أثرت على ما نقول الله نقول الله.
0: الله. إن شاء الله.
1: الله يحفظك يا أم ناصر.
2: الله
1: يبارك
2: فيك. الله يهديك العافية يا أم ناصر. بارك الله فيك. شكرا لك.
3: اقرأ القرآن.
4: اقرأ القرآن.
3: تحت شعار نلهم العالم تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظا وحافظة لكتاب الله خلال عام في إنجاز يكتب بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، وهنا فرصتك لتكون جزءا من هذا الإجلال. بمساهمة 175 ريالا تكافئ حافظا أو حافظة، و3500 ريال تتوج طالبا أكمل رحلته مع القرآن. أثر عظيم وأجر ممتد. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 92-00-166-70. خيركم، حيث تبدأ الحكاية ويستمر الأثر.
4: اقرأ القرآن.
2: اقرأ القرآن. حياكم الله أيها الكرام من جديد في هذه الحلقة. نحن معكم في برنامجكم اقرأ القرآن، والذي نسعد من خلاله باستقبال اتصالاتكم والاستماع إلى تلاواتكم، حيث نتلو في هذه الحلقة الآيات من سورة النمل من الآية رقم 59 إلى 61. فأهلا ومرحبا بكم على الهاتف 011-405-2999. معنا الآن من الدمام دلال. تفضل يا دلال.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون.
1: مرة ثانية مرة يا دلال. خير أما آخر كلمة أما يشركون كسر.
5: خير أما يشركون.
1: لكن طبعا دلالة لما وقفت الله يسعدك بنيتي لما وقفت على الذين اصطفى مددت الكلمة صح؟ عشان عليها علامة إيه؟ مد؟
5: إيه؟
1: لا، علامة مد هذه ما تكون في آخر الكلمة زي اصطفى لا تمد بنيتي إلا إذا وصلنا كلمة اصطفى بالتي بعدها. لو وقفنا مد طبيعي الذين اصطفى بس، لكن لو وصلنا الذين اصطفى الله، لكن لو وقفنا اصطفى هذه يسمونها مد جائز منفصل، يمد عند وصل الكلمتين فقط، كلمة اصطفى بالذي بعدها. تفضل يا دلال.
5: خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: مرة ثانية آخر جملة.
5: بل أكثرهم لا يعلمون.
1: ضم الراء شوية دلال. بل أكثرهم. نعم.
5: بل أكثرهم لا يعلمون.
1: إيه لأن هي طبعا تعتبر كلمتين أكثر والضمير. بل أكثرهم. الله يسعدك يا دلال بارك فيك بنية هذه المشاركة الجميلة والتلاوة الرائعة.
2: الله يعطيك العافية يا دلال بارك الله فيك شكرا آمين. لك الحين شيخ صابر الله خير أما يشركون.
1: نعم
2: أنت ذكرت أنها تقرأ بالمد ست حركات وتقرأ أيضا بالوجه الثاني اللي هو
1: التسهيل الله
2: هذا في رواية حفصة
1: عاصم. نعم
2: كلها في حفصة عاصم.
1: نعم كلها في حفصة عاصم.
2: والأشهر الأصل اللي هو تمد بس
1: المد. نعم المد هو الأكثر
2: يعني
1: نعم.
2: كل اللي يمكن
1: هو الأشهر وهو المقدم. نعم
2: هو المقدم
1: نعم لأن هذا وجه بسموه أوجه اختيارية.
2: أي نعم
1: نعم نعم
2: جزاك الله خير.
1: الله يبارك.
2: طيب معنا من الطائف عبد الرحمن.
6: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا فيك.
6: الله يحييك يا شيخ.
1: تفضل يا عبد الرحمن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات
1: بدون غنى في النون الساكنة بعدها خاء إظهر أمن خلق
6: السماوات والأرض

حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم

0: أنهاراً وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: ما شاء الله يا شيخ عبد الرحمن، قراءة جميلة، بارك الله فيك يا ولدي.
0: شكر
1: الله لك، زادك الله توفيق.
0: الشيخ معي أخي يبغى يقرأ.
2: شو اسمه؟
0: أحمد.
2: يلا أحمد تفضل.
3: السلام عليكم شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أحمد، تفضل يا بطل.
3: أبدأ؟
1: يلا استعن بالله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون.

0: بل أكثرهم لا يعلمون.
1: ما شاء الله تبارك الله يا أحمد، ما شاء الله تبارك، قراءة جميلة وتجويد ممتاز، الله يفتح عليك يا مدام ويحفظك ما شاء الله.
2: آمين. شكرا لك يا أحمد وعبد الرحمن من الطائف، الله يبارك فيكم.
1: آمين.
2: وينفع فيكم. لازلنا معكم أيها الكرام في هذه الحلقة، حيث نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-405-2999، والمنهج الذي نتلوه من سورة النمل من الآية رقم 59 إلى 61، على مسمع ضيف الحلقة الشيخ صابر عبد الحكم وفقه الله. كان أخذنا الشيخ صابر يعني مجموعة من الاتصالات
1: ما شاء الله تبارك
2: يعني
1: الله.
2: نعم. هل يعني هناك مثلا ملحوظة مشتركة أو تنبيه يعني؟
1: لا ما شاء الله اليوم والله التنبيهات قليلة جدا، يعني الذي استمتعنا به أكثر مما يعني نبهنا عليه، يمكن فقط يمكن نبهنا على المد، مرة البعض يتركه مثلا، أو البعض يمد الوقف المد الجائز عند الوقف زي اصطفى مثلا، تنبيهات خفيفة زي هذه. البعض يترك الغنة، الغنة لأنها كثيرة جدا يا أستاذ إبراهيم، ما شاء الله كل حرف مشدد من ميم والنون يحتاج إلى غنة، فالبعض مثلا يقول أمن خلق، بدأ يقول أمن.
2: جميل،
1: هذا الزمن. نعم
2: جزاك الله خير. معنا الآن رهف، تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل

الحدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل أكثرهم لا بل هم قوم يعدلون

0: بل أكثرهم لا يعلمون.
1: أسأل الله أن يحفظك يا رهف يبارك فيك بنيتي ما شاء الله. أنت ختمة يا رهف؟
0: نعم.
1: ختم القرآن؟
0: نعم.
1: ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظك بنيتي، قراءة جميلة وأداء رائع، ويعني أداء تعبيري حتى ما شاء الله. هل شاركت في مسابقات قبل كده يا رهف؟
0: نعم.
1: شاركت في مسابقات قبل ذلك؟
0: شاركت ولكن لم يمسك الخط.
1: هلا إن شاء الله، الله يفتح عليك بنيتي، يرضى عليك يا رب.
2: الله يبارك فيك يا رهف، ما شاء الله تبارك الله، تلاوة طيبة مباركة، الله يحفظك. شكرا.
3: اقرأ القرآن.
4: اقرأ القرآن.
3: تحت شعار نلهم العالم، تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظا وحافظة لكتاب الله خلال عام في إنجاز يكتب بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، وهنا فرصتك لتكون جزءا من هذا الإجلال. بمساهمة 175 ريالا تكافئ حافظا أو حافظة، و3500 ريال تتوج طالبا أكمل رحلته مع القرآن. أثر عظيم وأجر ممتد. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 92001667070. خيركم، حيث تبدأ الحكاية ويستمر الأثر.
4: اقرأ القرآن.
5: اقرأ القرآن.
2: أهلا بكم من جديد في ونحن في دقائق الحلقة الأخيرة، ونأخذ فيها ما يسمح به الوقت من اتصالات الإخوة والأخوات. أذكر بأننا نقرأ الآيات من سورة النمل من الآية رقم 59 إلى 61 على رقم الهاتف 011-405-2999. معنا الآن من الرياض محمود، حياك الله يا محمود.
6: أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: يا مرحبا،
2: حياك الله، تفضل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: بارك الله فيك يا محمود، ما شاء الله تبارك الله، قراءة ممتازة. أنت ختم يا محمود؟
6: والله افترينا يا شيخ، أنا وصلت لسورة هود دعوتك.
1: الله يوفقنا وإياك ما شاء الله. يلا وصلت، تعديت يعني العشرين جزء ما شاء الله. ما شاء الله،
2: الله يتمم عليك يا محمود،
1: الله يوفقنا وإياك ما شاء الله.
2: شكرا، بارك الله فيك شيخ صابر. وسلام على عباده الذين اصطفى. اصطفى الطاء مفخمة أو مرققة؟
1: الطاء دائما مفخمة.
2: مفخمة،
1: أي تقصد الفاء الاصطفى والاصطفاء. طبعا الطاء تجاورها الفاء،
2: نعم،
1: وطبعا الطاء قبلها الصاد كذلك، فالكلمة يغلب عليها التفخيم.
2: أيه.
1: وغالبا عند تجاور الحروف يمكن نبهنا كثيرا، إذا تجاورت الحروف يؤثر غالبا القوية الضعيف، فالمفخم يؤثر، فهذا يقول اصطفى، لكن اصطفى لو تخليص هذا من ذاك، مهم جدا تخليص الحرف المفخم من الحرف.
2: لاحظت في قراءة المتصلين يعني اختلاف في نطقها. يس. والنطق الصحيح تعطينا يا شيخ صابر.
1: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اصطفى، الصاد والطاء مفخمتان والفاء بمدها رقيقتان.
2: جميل، نعم. الله يبارك فيك يا شيخ صالح.
1: فيكم.
2: من معنا؟ عبد الملك من جدة، حياك الله.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
7: الله يسعدك يا رب، بارك فيك.
2: تفضل.

0: ما شاء الله تبارك الله يا شيخ عبد الملك. الأستاذ إبراهيم بيسألك سؤال.
1: أنت شاركت قبل في المهرة يا عبد الملك؟
2: أي نعم.
1: أيوة. متى؟
2: شاركت الحضوري وشاركتها السنة الماضية في الاتصال.
1: الحضوري متى كان؟
2: قبل تقريبا 3 سنوات أو 4 سنوات.
0: ما شاء الله. أنت عبد الملك الديلمي صح؟
2: أي نعم.
0: نعم فيك شيخ عبد الملك ما شاء الله.
2: الله يسلمك.
1: تذكرت الاسم.
0: ما شاء الله. الله يجزاك خير ويزيدك توفيقا وسدادا يا شيخ عبد الملك.
1: أنت قاصد أنك تتصل آخر واحد يعني عشان تعطينا ختام جميل.
2: الله يكرمكم ويسعدكم يا رب. شكرا جزيلا.
1: الله يجزاك خير على التلاوة الطيبة. الله يحفظك.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: شكرا لعبد الملك. إذا آخر المتصلين كان ويعني أعطانا ختام جميل لهذه الحلقة. شكرا له. شكرا أيضا لكل الأخوة والأخوات على يعني طيب مشاركتهم. وشكرا لكم أنتم مستمعين الكرام على المتابعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يرزقنا بركة هذا الكتاب وأن ينفعنا ويرفعنا به. الشكر في ختم هذه الحلقة موصول للشيخ المقرئ صابر بن محمد عبد الحكم عضو لجنة إجازة التلاوات في المركز السعودي للتلاوات والأحاديث. جزاك الله خير شيخ صابر.
0: ولك أجمل التحية أستاذ إبراهيم على التقديم الجميل والمستمعين والمستمعات.
1: بارك الله فيك. شكرا لكم على طيب متابعتكم أيها الكرام ونعود نلتقيكم إن شاء الله من جديد في حلقة مقبلة وأنتم على خير. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اقرأوا القرآن.
4: اقرأوا القرآن
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
1: اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا القرآن،
1: اقرأ
2: اقرأ اقرأوا القرآن. من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
3: نور على الدرب،
2: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: اللهم بك أصبحنا.
2: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: يا رحلة العمر، يا أحلى المراحل، تلك المشاعر كم لها تهفو القوافل. جئناك في أرواحنا غيث من الأشواق هاطل.
0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
7: رحلة الحج، رحلة الحج.
0: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. قرآن يتلى وحاج يروى.
7: كما تتسابق لها القلوب، لنا هنا سباق أثيري في منافسة تفاعلية منوعة عبر إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. رحلة الحج.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. نحييكم أحبتنا الكرام ونرحب بكم في حلقة جديدة من مسابقة رحلة الحج. هذه المسابقة التي يعني تحظى كثيرا باتصالات الأخوة المستمعين الكرام بسماع أصواتهم ويعني نشرف بمشاركتهم لنا، وأيضا هذه المسابقة التي فيها إن شاء الله أمهات خمس الزرق اللي إن شاء الله تلاصف وتهدى لإخوتنا المستمعين الكرام، ويستاهلونها إن شاء الله جوائز للمتنافسين المتسابقين معنا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. ما لكن في البداية خلني بس مستمعين الكرام أقول لكم تحية الزملاء فريق العمل في الإشراف العام في حان بن محمد السبيعي، إدارة المحتوى عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، الإعداد أنفال علي، استقبال اتصالات عبد الرحمن بن سعد الحوطي. هذه تحية مني محدثكم سبيت من برامج سبيت، ومن المخرج خالد بن محمد المالكي.
0: رحلة الحج.
8: أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام، حياكم الله في رحلتنا الأثيرية هذه. هذه المسابقة التي تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة والأنساك والمناسك والشعائر والمشاعر والأيام العظيمة والموسم المبارك موسم الحج، كل الأسئلة تدور في هذا الفلك. فحياكم الله مستمعينا الكرام، معنا إن شاء الله في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج 9 فائزين بمشيئة الله تعالى. ما نبقى 9 متسابقين، لأن أي متسابق معنا لن يعود بخفي حنين إن شاء الله، لن يعود إلا في جيبه 500 ريال بمشيئة الله تعالى. فمرحبا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. ونأخذ إن شاء الله أول اتصال بعد هذا الفاصل على الرقم 011-40-52-999. فمرحبا بكم.
0: رحلة الحج. مع جهد أداء المناسك وحر الشمس أبسط ما يحتاجه الحاج ماء بارد يروي عطشه ويعينه على إكمال عبادته. فرصتك الآن لتشاركهم الأجر. اسق الحجاج الماء البارد في ساحات الحرم المكي ب350 ريالا. صدقتك في أعظم مكان وفي أفضل زمان. تصدق الآن. اتصل أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. قرآن يتلى وحاج يروى.
9: رحلة الحج.
8: حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. ولا نستقبل اتصالات المتسابقين والمتنافسين معنا في هذه الحلقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عليه الصلاة والسلام الفأل، وكان يسر كثيرا إذا سمع اسما فيه طابع الفأل، وكان يسره أنه إذا خرج سمع كلمة راشد أو نجيح أو نحو ذلك. إحنا إن شاء الله من يعني الفأل المبارك اليوم أن أول متصل معنا اسمها رحمة. السلام عليكم رحمة.
10: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
8: الله يرحمنا وإياكم والمستمعين برحمته يا رب العالمين. من وين؟
10: من جدة.
8: طيب، معت من 1 إلى 9، اختاري رقما.
10: 4 إن شاء الله.
8: كم؟
10: 4.
8: طيب أنت صوتك، أنت تكلمين بالسبيكر أو بالمكبر؟ حاول تكلمين بشكل واضح، الله يعطيك العافية. طيب، السؤال يقول يا رحمة، المقصود بقول الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، البيت هذا وش هو؟ شو مقصود به؟
10: بيت الله الحرم، القواعد من البيت وإسماعيل.
8: أيوة، المقصود البيت هو لا يعني هو بشيء تحديد كذا، وش بنوا إبراهيم وإسماعيل؟ وش بنوا
10: إبراهيم وإسماعيل؟ يرفع القواعد البيت.
8: إيه بس وش بنوا؟ وإيش
10: ها؟
8: وش بنوا؟ ماذا بنوا؟
10: بنوا مكان إبراهيم يعدل الناس بالحج.
8: لا لا، بنوا، هل بنوا الأقصى ولا بيت الرسول ولا الكعبة؟
10: الكعبة.
8: إيه، أنا بس تقولي الكعبة. نشوف
9: الإجابة صحيحة.
8: أحسنت يا أخت رحمة، الله يعطيك العافية، إجابة صحيحة. إذن الذي بنى هذا البيت العظيم المشرف والمبارك هو إبراهيم عليه السلام، وكان يساعده ابنه إسماعيل، وهذا الحجر الذي كان يصعد عليه إبراهيم هو الذي اليوم نسميه مقام إبراهيم، وكان طبعا سابقا ملتصقا بالكعبة. فأحسنت يا أخت رحمة. طبعا الكعبة تراها يعني هي أكبر من اللي عليها الآن، لكن هكذا بنيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قصرت بهم النفقة خلوها بهذا الحجم في اللي قبل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لا بنيته على قواعد إبراهيم. قواعد إبراهيم يدخل معه هذا الحجر، الجدار المقوس هذا يدخل معه أكثر هذا الحجر، ولجعلت فيها بابين يدخل الناس من باب ويخرجون من باب. فهكذا يعني كان شأن الكعبة. طبعا في عهد عبد الله بن الزبير بنيت على قواعد إبراهيم، ثم هدمت وبنيت بهذا الشكل. ثم لما استشير العلماء هل نبنيها على قواعد إبراهيم، قالوا لا، اجعلوها على ما هي عليه كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا تكون ألعوبة يعني الحكام والخلفاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد هذا البيت إكراما وإجلالا وتعظيما، وأن يزيد من أكرمه وعظمه إكراما وإجلالا وتشريفا وتعظيم. ونسأل الله يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء على ما يقوم به من خدمة للحرمين الشريفين ولقاصديهما، ففيهما أعظم توسعة في التاريخ مثل ما نشهد اليوم، شيء لله الحمد يعني يشرف ويرفع الرأس بفضل الله سبحانه وتعالى، فجزاهم الله خير الجزاء. من معنى؟ مسعد. مسعد، السلام عليكم.
11: عليكم السلام الله وبركاته.
8: من الرياض؟
11: الرياض إن شاء الله.
8: أسعدك الله يا مسعد.
11: أسعدك
8: يا طيب، تختار رقما؟
11: إيه الأرقام المتاحة
8: عندك؟ من 1 إلى 9 ما عدا 4.
11: 1 إلى 9 ما عدا 4، نختار 7 إن شاء الله.
8: إن شاء الله. طيب، السؤال يقول يا حبيبنا مسعد، حكم صيام يوم النحر، تعرف؟
11: أيوة، اللي هو يوم العيد.
8: يوم العيد الأضحى، إيش حكم صيامه؟
11: لا يجوز.
8: ما يجوز صيام يوم العيد؟
11: لا يجوز صيام يوم العيد
8: مطلقا، لا للحاج ولا لغيره.
11: الحج، صيام الحج ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم، بس يوم العيد على ما أعتقد لا، يوم العيد لا.
12: طيب نشوف
6: الإجابة أحسنت يا صحيحة. أحسنت.
12: إذن صيام يوم عيد الفطر يوم عيد الأضحى حرام بإجماع أهل العلم، ولا يجوز بأي حال من الأحوال، لا لمسافر ولا لمقيم ولا لحاج ولا لغير حاج، فلا يجوز صيام هذا اليوم، صيام هذين اليومين. وكذلك لا يجوز صيام أيام التشريق، أيام التشريق لا يجوز صيامها، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن في صيامها إلا لمن لم يجد الهدي، كما تقول عائشة رضي الله عنها. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. وجاء في حديث عمرو بن العاص أنه رأى رجلا صائما في أحد هذه الأيام، فقال هذه الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها وأمرنا بإفطارها، فقال مالك رحمه الله أن هذه الأيام مقصود بها أيام العيد، عفوا أيام التشريق الثلاثة 11 و12 و13. مبروك لك يا مسعد، تستاهل هذه الجائزة وأسعدك الله. معنا من المدينة أماني.
13: أيوة السلام عليكم.
12: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أماني اختار رقم.
13: رقم 5.
12: رقم 5. السؤال يقول يا أخت أماني، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العمرة إلى العمرة، تذكرين مر عليه حديث كذا،
13: كفارة لما بينهما.
12: ما شاء الله، تقدرين تكمل الحديث؟ طيب،
13: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما مجتنبة الكبائر.
12: لا، هو والحج المبرور،
13: والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة.
12: يا تقدر تعطيها 600 يا خالد؟
6: الإجابة صحيحة.
12: ما شاء الله، إجابة صحيحة يا أماني، الله يعطيك العافية وتستاهلين هذه الجائزة بجدارة، ما شاء الله تبارك الله. إذن هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما، وقال عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم العمرة الصلوات الخمس، والعمرة إلى العمرة، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر، كما قال عليه الصلاة والسلام مثل ما ذكرته الأخت أماني الله يجزاها خير. فما شاء الله تبارك الله، مبروك لك. ولذلك ينبغي الإنسان يعني يحرص على العمرة كلما استطاع إلى ذلك سبيلا، صار عنده سعة يروح يعتمر يزور بيت الله ويؤدي هذه العمرة ويصلي الصلاة 100,000 صلاة. والعمرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد قال في حديث كثيرة، قال من أتى هذا البيت، من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قال بعض العلماء من أتى هذا البيت سواء بحج ولا عمرة، فهي من الأعمال العظيمة. وقال عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. هذا طبعا للمستطيع واللي عنده سعة من الوقت وسعة من المال، فنسأل الله يبارك في الجميع. من الباحة، السلام عليكم يا محمد.
14: وعليكم السلام،
12: كيف حالك؟
14: حياك الله.
12: الله يحييك يبارك فيك. تختار رقم يا محمد.
14: 7.
12: 7 سبق اختياره.
14: طيب نختار رقم 5.
12: شوف الحين أكثر الأرقام اختيرت وأنت اخترت اللي سبق اختيار. عندك معك 1، 2، 3، 6، 8، 9.
14: خلاص 3.
12: 3. السؤال يقول يا حبيبنا محمد، من أركان الحج، أنا بسألك عن، أنا بعطيك 3 خيارات وش اللي منها من أركان الحج؟ أنت تعرف أركان الحج؟
14: أي نعم.
12: وش هي؟
14: أركان الحج؟
12: إيه.
14: أركان الحج 4.
12: أحسنت، وش هي؟
14: الإحرام.
12: أيوة.
14: والوقوف بعرفة.
12: يا سلام.
14: طواف الإفاضة.
12: أيوة.
14: والسعي.
12: خلاص اديله، استاهل.
6: الإجابة صحيحة.
12: ما شاء الله، أحسنت، إجابتك صحيحة يا محمد، وصحيحة مثل ما كنا نقول يعني صحيحة بلس بعد وإكسترا بعد، يعني متفوق ما شاء الله تبارك الله، استاهل كل خير والله يا محمد، الله يعطيك العافية وتستاهل هذه الجائزة. مثل ما قال أخونا محمد هذه هي الأركان، وأنا يمكن في كل حلقة أحاول أني أعيد الأركان والواجبات، لأن كذا يعني استوعبتها سهل عليك موضوع الحج إن شاء الله. الأركان مثل ما قال أخونا محمد، الإحرام الدخول في النسك، الوقوف بعرفة، كذلك معنى اللهم صل على محمد، الطواف، طواف الحج، وسعي الحج، هذه أركان 4 لا يتم الحج إلا بها. الواجبات أن تحرم من الميقات، الإحرام من الميقات، هذا 1. 2 الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس، هذا 2. 3 المبيت بمزدلفة. 4 المبيت بمنى الأيام التشريق. 5 رمي الجمار أيام التشريق. 6 الحلقة أو التقصير. 7 طواف الوداع لغير الحائض والنفساء. هذه 7 واجبات احفظها واستوعبها، والباقي يكون سنن. لا نهوي من السنن، لكن السنن هي الذي إذا قدر الله تركتها ما قدرتها ما يجب عليك شيء، لا إثما ولا كفارة. الله يجزاك خير. محمد معنا؟ معنا منار.
15: أيوة السلام عليكم.
12: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من الدمام ها؟
15: أيوة من الدمام.
12: طيب اختاري رقما.
15: كم موجود؟ 3؟
12: لا 3 راح، في معنى 2. 1
15: 2.
12: السؤال يقول يا أخت منار، من حج البيت، أبي هذا حديث بس تكملينه. سبق لك الحج أنت؟
15: أيوة. لا والله يا رب اكتبني.
12: آمين، الله يكتبها لك ومن يستمع. طيب من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم
15: ولدت أمه.
12: من يولده؟
15: أمه.
12: هل في أحد يولده غير أمه؟ طيب نشوف.
9: الإجابة صحيحة.
12: أحسنت يا منار، إجابتك صحيحة ما شاء الله، وواضح أن حولت ما شاء الله يعني جمهور يعلمون الإجابة، فإن شاء الله هذه الجائزة تعشين بها اللي حولت إن شاء الله. فمبروك لك يا منار، وهذا هو الحديث الحقيقي اللي يخلي الواحد يعني يتحمس أنه يحج إذا استطاع وإذا اجتمعت له الشروط وكان مع التصريح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث رجع كيوم ولدته أمه، يعني ما فيش ذنوب، ما في ذنوب. هذا 1. 2 طبعا بس انه الحج يكون يعني مش ايضا مستوفي الشروط التي تجعله حجا مبرورا. 2 النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له عمرو بن العاص يا رسول الله اني اشترط، قال ما تشترط؟ قال يكفر الله ذنوبي. قال اما علمت يا عمرو ان الاسلام يجب ما قبله، والهجره تجب ما قبلها، والحج يجب ما قبله. يا الله من فضلك. فهنيئا لمن سيكون من حجاج بيت الله الحرام. لكن ايضا نؤكد ان الانسان اذا اراد يكون حجا مبرورا يكون مستوفيا الشروط. يكون اولا يعني الاخلاص طبعا في الحج والمال الطيب المبارك، وكذلك ان لا يخالف في هذا الحج الاوامر التي امر بها ولي الامر، يعني يكون حجه بتصريح. والعلماء قد بينوا ان ما عنده تصريح يعني لا يعد مستطيعا، فلم يجب عليه الحج. فلذلك احنا نقول اذا كان معك تصريح ويسر الله لك انك تحج مع المسلمين، وكان مالك حلالا ونيتك طيبه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنه انه حينما اراد ان يحرم قال اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعه، يعني لله، ثم اداها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم للرسول صلى الله عليه وسلم يقول لتاخذوا عني مناسككم بسننها واجباتها واركانها، وهو مع ذلك يعني مشفق وخائف ويدعو الله أثناء الحج. وما في مانع طبعا أن أثناء الحج يكون فيه أكل وشرب ومنافع أخرى وسوالف أحيانا، لكن ما يضيع الوقت أو أكثر الوقت. فإن شاء الله يرجى يكون حج وحج مبرورا، والحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من المدينة معنا منورة. السلام عليكم.
16: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
12: اختاري رقم يا منورة.
16: 6.
12: السؤال رقم 6. يقول السؤال وصف إبراهيم عليه السلام مكة بأنها واد إيش؟
16: غير زرع، فيها زرع
12: فيها ولا ما فيها؟
16: لا ما فيها.
12: طيب
9: الإجابة صحيحة.
12: أحسنت يا منورة، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، يعني هو ترك زوجته وابنه بواد غير ذي زرع. يعني ودك الواحد انه يتامل هذا المشهد، النبي ابراهيم عليه السلام يجي ويترك زوجته وابنه، ابنه اللي ما جاء له الا عقب سنين، عقب سنوات طويله جاءه يعني هذا الابن، كيف تخيل حبه له؟ ولكن الله حينما امره الله ما كان له يعني الخيره من امره، خلاص امره الله ان يترك زوجته وولده في هذا المكان فتركهم ومضى. وزوجته يعني أيضا سلمت بذلك حينما أخبرها أن الله الذي أمره بذلك، قالت لن يضيعنا الله. قمة التسليم واليقين، الله يرزقنا مثل هذا التسليم واليقين يا رب العالمين. قولوا آمين يا مسلمين. ثم بعد ذلك ما الذي حصل؟ أصبح هذا البيت الذي غير ذي يعني واد غير ذي زرع أصبح يعني ما هو أفئدة الناس المسلمين كلهم، ويجبى إليه ثمرات كل شيء، وأصبح بيتا آمنا، ويعني أصبح من أعظم بقاع الأرض، رغم أنه يعني صحراء أو جبال ما في شيء يرد العين مثل ما يقولون، لكن الآن سبحان الله تهوي إليه الأفئدة والقلوب. مين؟ مين معنا؟ أروى، السلام عليكم.
17: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
12: من الرياض يا أروى؟
17: أيوة أيوة.
12: طيب اختاري رقم.
17: أولا أحب أشكركم على هذا البرنامج والله، ودائما ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إذاعة القرآن مميزة في كل شيء.
12: الله يجزاك،
17: الله يجعل كل ما قدمته في ميزان حسناتكم.
12: آمين آمين. الله يجزاك خير يا أروى، يبارك فيك، يعني يجعل في موازين حسنات كل من بذل في هذا البرنامج وفي إذاعة القرآن بشكل عام.
17: آمين. أنا متابعة لكم من زمان ما شاء الله.
12: الحمد لله، يشرفنا ذلك والله. اختاروا.
17: الله.
12: طيب اختاري رقم عشان بس ما.
17: ستة. أخذوا
12: اللي قبله، تخذت ستة.
17: تسعة.
12: طيب تسعة. السؤال يقول يا أروى، كويس السؤال يعني يناسب كونك امرأة، قال عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المحرمة ولا تلبس
17: القفازات.
12: أكيد
17: أكيد إن شاء الله.
12: ما تبين خيارات؟
17: لا لا،
12: ترى يمكن لو سمعت الخيارات يتغير الرئيس.
17: لا لا إن شاء الله.
12: صاملة نشوف.
17: أيوة
9: الإجابة صحيحة.
12: أحسنت يا أروى ما شاء الله تبارك الله، إجابة صحيحة. وأيضا هذا هو من المحظورات على المرأة، أنها لا تلبس القفازين ولا تنتقب. وطبعا إذا صارت يعني في بحضرة نساء تكشف وجهها، إذا كان حضرها الرجال تجعل تسدل كما فعلنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وكما جاء في حديث عائشة وأسماء، تسدل إحدانا جلبابها على وجهها إذا مر بهم الرجال الأجانب. بين النساء خلاص تكشف وجهها، مثل أيضا ما تفعل إذا أرادت الصلاة. الصلاة يعني المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها في الصلاة، لكن إذا كانت تصلي بحضرة رجال فإنها تغطي وجهها. فبارك الله فيك يا نورة، وتستاهلين هذه الجائزة التي قدرها 500 ريال. طبعا بالنسبة للرجل، الرجل من محظورات الحرام عليه تغطية الرأس، وهذا ما فيه إشكال. عندنا تغطية الوجه، هل يجوز للرجل أن يغطي وجهه مثلا يعني بكمبل تلحف مثلا، ولا شرشف، ولا أحيانا بعض العلماء يسقط عليه مثلا موضوع الكمام أو كذلك؟ هذا مسألة خلافية اختلف في العلماء بناء على صحة لفظتي ووجهه. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سقط رجل وقصته ناقته فمات، فقال عليه الصلاة والسلام ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. بعض العلماء اللي صح كلمة ولا وجهه قال وجهه لا يجوز للرجل تغطية وجهه، واللي ضعفها يقول يجوز للرجل تغطية وجهه. وعاد مثل ما قلنا دائما أن هذا محله محل فتاوى العلماء جزاهم الله خيرهم والذين يفتون في مثل هذه المسائل. لكن حنا يعني نسولف عن مثل هذه المسائل التي سمعناها من علمائنا ومشايخنا جزاهم الله عنا خير الجزاء. من معنا؟ معنا ماجد. السلام عليكم.
18: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
12: كيف حالك طال عمرك؟
18: يا مرحبا يا هلا، الله يعافيكم ويبارك فيكم.
12: وفيك الله يجزاك خير. من الزلفي ها؟
18: اي نعم صحيح.
12: الله يحفظكم.
18: امين.
12: طيب كم باقي معنا يا باقي معنا رقم واحد تختاره ولا ما
18: واحد تمشي؟ نعم اكيد ما بعرف. لا
12: طيب السؤال يقول يا حبيبنا ماجد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام ايام ايش؟
18: التشريق.
12: وش ايام تشريق؟
18: العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.
12: طيب نشوف.
9: الإجابة صحيحة.
12: أحسنت يا ماجد الله يجزاك خير، مثل ما تفضلت فعلا نهى عليه الصلاة والسلام عن يوم التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. لو واحد حج متمتعا أو قارنا وجب عليه هدي، وهو لا يجد هديا فإنه يصوم 11 و 12 13 هذه ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله إن شاء الله تعالى. وأما بالنسبة يوم مثل ما قلنا قبل شوي اللي هو يوم العيد، ويوم يوم العيد يوم عشرة هذا لا يصام. عرفة يصومه غير الحجاج، الحاج يجوز له يصوم، لكن الأفضل أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله على ناقته عليه الصلاة والسلام ويشرب، حتى أرى الناس أنه يشرب عليه الصلاة والسلام أظنه لبن، حتى يقتدي الناس به ويفطرون، يحتاجونهم يتقوون في هذا اليوم، لأن يوم عرفة بالنسبة للي بيحج يعني حتى غير الحاج يوم عظيم. يعني بعض العلماء قال أنه أعظم أيام السنة، وصحيح أن أعظم أيام السنة يوم النحر، لكن هذا اليوم ينبغي أن يعد له الإنسان عدة، أن يتفرغ فيه لذكر الله وطاعته ولنابه إليه وصيامه لغير الحاج. وأما الحاج عاد فهؤلاء يعني لهم شأن آخر، نسأل الله يتقبل من حجاج بيته الكريم حجهم، وأن يعينهم على أداء إنساكهم بكل يسر وسهولة، وأن يعيدهم إلى أوطانهم وهم إن شاء الله يعني في صحة وعافية ومغفرة وقبول. فشكرا لك يا أخ ماجد من الزلفي، وتستاهل هذه الجائزة. معنا من الرياض يوسف.
19: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
12: السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبتين.
19: مساء الخير أستاذ سبيت.
12: الله يمسيك بالنور والسرور يا مرحبا تومس. أبو يعقوب، أبو يعقوب صح؟
19: أي نعم صحيح.
12: الله يحفظك أخو يوسف.
19: الله يبارك.
12: طيب معتي إلى رقم واحد.
19: اللي هو؟
12: صدق ما إيه ثمانية.
19: بركة الله.
12: على بركة الله، بسم الله. طيب لحظة ثمانية. طيب خليك معي يا حبيبنا. إيه السؤال يقول: ما يفعل يوم النحر من أعمال الحج؟ تمام، أربعة، أنا بقول اثنين ونجيب اثنين.
19: يلا
12: أنت حجيت؟
19: إيه نعم.
12: يلا أنا بقول لك من الأشياء اللي تفعل الرمي والنحر، مش باقي اثنين وشي؟
19: والحلق.
12: أيوة.
19: و
12: يروح الحرم شو سوي؟
19: طواف الإفاضة.
12: أيوة يا سلام،
19: طواف
12: الإفاضة. أحسنت يا يوسف، الله يجزاك.
9: الإجابة صحيحة.
12: أحسنت، إجابتك صحيحة أخو يوسف، ومبروك لك ما شاء الله تبارك الله. إذن هذا هو الذي يجب على الحاج يوم النحر، أن طبعا يطبق السنة كما هو بعد ما يبيت مزدلفة، ويجلس في مزدلفة عند المشعر الحرام يذكر الله حتى تسفر الشمس جدا، ثم يدفع إلى منى وهو يلبي ويكبر، ثم يرمي جمرة العقبة، ثم يذهب ثم يذبح هديه. طبعا ما هو قادر الحين، لكن يعني يكون قد مثلا أوكل لهديه لمن يذبحه، ثم يذهب ويغتسل ويحلق، بعد يحلق أقصد، ثم يغتسل ويتطيب ويتنظف ويلبس أحسن ما يجد، ويذهب إلى المسجد الحرام ويطوف طواف الحج، وإن كان ما بعد حج وإن كان ما بعد ساعة يسعى سعي الحج. فهذا اليوم يوم عظيم وفيه أعمال كثيرة، وهو خير الأيام عند الله، خير الأيام عند الله هو هذا اليوم العظيم يوم عيد النحر. نسأل الله يبلغنا ذلك اليوم العظيم. إذن يوسف كان هو المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة. طبعا مثل ما نقول، منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الآخرة، اللي يبون الخمس خلصنا، لكن اللي يبون ما عند الله سبحانه وتعالى ويدخرون شيئا عند الله يبقون معنا في هذه المداخلة.
9: رحلة الحج
0: مع جهد أداء المناسك وحر الشمس، أبسط ما يحتاجه الحاج ماء بارد يروي عطشه ويعينه على إكمال عبادته. فرصتك الآن لتشاركهم الأجر. اسق الحجاج الماء البارد في ساحات الحرم المكي ب350 ريالا. صدقتك في أعظم مكان وفي أفضل زمان. تصدق الآن، اتصل أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. قرآن يتلى وحاج يروى.
9: رحلة الحج.
12: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. هذه الجمعية المباركة التي تحمل هذا الشعار قرآن يتلى وحاج يروى، لأن نسعد بكم معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد بن عبد الله الغامدي، وهو المستشار الإعلامي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه. أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
20: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا يا إبراهيم.
12: الله يحييك يا شيخ محمد وبارك فيك. شيخ محمد، يعني ما شاء الله مع تزايد توافد ضيوف الرحمن إلى مكة وامتلاء أروقة الحرم بالمصلين مثل ما نشوف الآن في الشاشات، والمعتمرين يؤدون نسكهم الحمد لله في طمأنينة وسكينة، يعني كل واحد إن أيضا الحقيقة وده أن يشارك في خدمة هؤلاء الضيوف وينال هذا الشرف العظيم. كيف استعداداتكم أستاذ محمد ميدانيا لانطلاق توزيع الماء البارد يوم غد إن شاء الله؟
20: صحيح بارك الله فيك. في البداية أحب أمسي عليكم أستاذ بيت وفريق البرنامج وجميع السادة والسيدات المستمعين والمستمعات بكل خير، وأقول في رحاب الأيام المباركة، هذه الأيام التي نعيشها مع توافد ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة، تبدأ غدا بإذن الله تعالى أعمال توزيع الماء البارد على الحجاج. تكون هذه التوزيعات في مواقع مخصصة للجمعية ومعتمدة من الجهات ذات العلاقة، وهذه الاستعدادات الميدانية، التجهيزات التشغيلية، هدفها حقيقة الوصول إلى الحاج في الطرق المؤدية إلى ساحات الحرم، والتخفيف عليه أثناء تنقل بين الحرم وبين مقر الإقامة سواء في فندق أو غيره. هنا نقول لكل من بادر وساهم معنا هنيئا لك هذا الشرف، وهنيئا لكل من كتب الله سبحانه وتعالى اسمه في سقيا ضيوف الرحمن وجعل له نصيبا في خدمة حاج. قد يرفع هذا الحاج يديه بالدعاء بعد شربة ماء باردة أعانته على إكمال النسك. نحن أخي سبيت مقبلون على أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى، أيام يعظم فيها أجر العمل الصالح ويتأكد فيها فضل الصدقة، خاصة في مكة المكرمة وبين وفود جاءت ملبية راجية رحمة الله سبحانه وتعالى وقبله. ما أجمل أن يكون للإنسان سهم في هذا الباب العظيم، سهم في سقيا الحاج وتخفيف المشقة عليه وإعانته على عبادته. فمن سبق فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه وأن يبارك له في عطائه، ومن لم يساهم بعد فالفرصة الآن أمامه قائمة ليكن حاضرا في خدمة ضيوف الرحمن بشربة ماء بسيطة تصل في وقتها وتبقى عند الله سبحانه وتعالى أثرا وأجرا بإذنه سبحانه وتعالى
12: إن شاء الله. نسأل الله سبحانه أن يبارك في هذه الجهود وأن يوفقنا جميعا لنيل هذا الشرف العظيم وهو شرف السقاء الذي دائما يتنافس عليه المسلمون والعرب حتى قبل الإسلام. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر يعني بني هاشم وهم يسقون فقال أسقوا بني عبد المطلب، والله لولا أني أخاف يعني ألا يغلبكم الناس لنزعت معكم. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أنه يكون أحد هؤلاء المساهمين في هذا الشرف العظيم، لكن هو يعني غلب المصلحة عليه الصلاة والسلام حتى ما يغلبه الله الناس.
20: الله
12: يجزاكم خير. طيب كيف اللي يبغى يساهم معكم شيخ محمد بارك الله فيكم في هذا الخير العظيم؟
20: المساهمة اليوم مع التقنية ومع التطبيقات صارت سهلة جدا، يعني خطوات بسيطة نقدر من خلالها نسقي حاج. يعني أي واحد ممكن أن يسقي عن نفسه، يسقي عن والديه، يسقي ويقدم صدقة لمن يحب. ب 350 ريال نسقي 350 حاجا ماء باردا، والأمر مفتوح والمبلغ مفتوح، ومن زاد زاد الله سبحانه وتعالى عليه. ولمن يرغب المساهمة يعني يفتح تطبيق مصرف الراجحي، يضغط أيقونة التحويل في أسفل الصفحة، يختار أيقونة خدمات ثم جمعية خيرية، تظهر خانة البحث، يكتب كلمة بيان ثم يختار جمعية بيان لتعليم القرآن وعلومي بشمال مكة، اختر الحساب المخصص سقيا الماء، ثم أدخل المبلغ المتبرع به بما تجود به نفسك، والمبلغ مفتوح. يعني من زاد الله سبحانه وتعالى له، فالله سبحانه وتعالى أكرم وأجود. ثم بعد ذلك تأكيد على عملية التحويل، وبإذن الله سبحانه وتعالى تنال بها الأجر العظيم. وأيضا يمكن التبرع مباشرة من خلال زيارة موقع التبرعات الإلكتروني لجمعية بيان بمكة المكرمة، ولمن أراد حساب المشروع يمكنه التواصل والاتصال على الرقم المخصص 0500329329. يعني الرقم سهل ترى.

0: ونشكركم لحسن متابعتكم، نشكر كل من يعني شارك معنا، ونشكر كل من يعني أيضا اتصل ولم نستطيع الحقيقة نشرف بسماع صوته والرد عليه لكثرة يعني الاتصالات وزحمتها، لكن الإنسان يحاول إن شاء الله أن الله ييسر لنا ولكم. نشكركم مستمعينا الكرام، نلتقيكم في حلقة الغد بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: رحلة الحج. رحلة الحج،
3: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة، قرآن يتلى وحاج يروى.
4: كما تتسابق لها القلوب، لنا هنا سباق أثيري في منافسة تفاعلية منوعة عبر إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. رحلة الحج.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة البقرة.

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة البقرة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. الرعيل الأول، نعيش معه قصص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. الرعيل الأول مع عبد الله الحنيشل يأتيكم غدا عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا
5: يا شيخ.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة القصص.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة القصص.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: أذكار المساء.

0: أذكار المساء.
1: أذكار المساء.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك،

صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الأحقاف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الأحقاف.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هنا.

الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيء الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم. سبحان الذي رفع السماء، سبحان الذي بسط الأرض، سبحان الذي لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه،
اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا.

0: Akbar.
1: Allah Akbar.
0: Allah.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: تستمعون الآن إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني.
3: الحمد لله، الحمد لله الذي أكمل لهذه الأمة شرائع الإسلام، وفرض على المستطيع منهم حج البيت الحرام، ورتب على ذلك جزيل الفضل والإنعام، ووعد من حج البيت ولم يرفث ولم يفسق بأن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه نقياً من الآثام، وذلك هو الحج المبرور الذي لم يجعل الله له جزاءً إلا الجنة دار السلام. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل من صلى وحج وزكى وصام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، وعلى التابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون حجاج بيت الله الحرام بتقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلن، فإنكم في قبضته وتحت قهره وخاضعون لإرادته، لا مفر منه ولا ملجأ إلا إليه. اصدقوا مع الله في الأقوال والأفعال، وتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيهما السعادة والعزة والنجاة. واعلموا أن الله يعلم سرائركم كما يعلم ظواهركم، لا تخفى عليه منكم خافية. عباد الله، قد من الله على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما، فهداها لمعالم الحق، وأنار لها سبيل الرشد، ويسر لها طرق الخير وأسباب السعادة، وفتح لهم أبواب الأمل والرجاء. فما يمر موسم من مواسم الخير إلا ويتبعه آخر، وفي هذه الأيام تتحرك مشاعر المسلم شوقاً واشتياقاً إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة والحج والزيارة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. فأسأل الله التيسير في السفر والراحة في الإقامة، وأسأل الله لنا ولهم حجا مبرورا وعملا صالحا مقبولا وسعيا محمودا. أمة الإسلام، من رحمة الله عز وجل بأمة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أن جعل الحج واجبا في العمر مرة واحدة على المسلم المكلف إذا استطاع إليه سبيلا، ويجب على من أراد الحج أن يجرد قصده ونيته لله تعالى، وأن يجعل عمله مطابقًا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يختار النفقة من كسب حلال ويتوسع في نفقته، ف فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فذلك أعظم لأجره. روى الحاكم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في عمرتها: إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك. رواه الحاكم والدارقطني. وأخصك أيها الحاج أن تخلص العمل لله عز وجل، ولا تعلق قلبك إلا به سبحانه وتعالى، ولا تطلب قضاء حوائجك إلا من الله تبارك وتعالى، ولا تطلب قضاء حوائجك إلا من الله تبارك وتعالى، فهو قاضي الحاجات، وهو مجيب الدعوات، وهو القادر على كل شيء، ومن سواه محتاج إليه. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. فاتقوا الله عباد الله، وعظموا حرمات الله، والتزموا الآداب عند بيته وفي بلده الأمين وفي بلد رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واحرصوا على نقاء الحج وإخلاص العمل لله عز وجل، وحسن السلوك وطيب الكلام وإصابة السنة، تنالوا الأجر والثواب. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا، وعملا صالحا مقبولا، وتوبة نصوحا، وحجا مبرورا، ومغفرة لذنوبنا، وسترا لعيوبنا، وهدى لقلوبنا، ونورا لبصائرنا، ورحمة منك ورضوانا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنك أنت الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ واستقام. أما بعد، فاتقوا الله حجاج بيت الله الحرام، واعلموا أن للحج والعمرة أركانًا وواجبات وسننًا وآدابًا، فإذا أحرم المسلم فقد ألزم نفسه بأعمالٍ لا بد أن يتمها، وألزم نفسه باجتناب محظورات الإحرام، وألزم نفسه باجتناب محظورات الإحرام. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذوا عني مناسككم. رواه أبو داود. وقد استخلف الله عز وجل في بقاعه الطاهرة المطهرة من فيه الكفاية، وعنده القدرة على خدمة الحرمين وحماية المقدسات والوافدين إليها، فقد جعلت حكومة المملكة العربية السعودية أعزها الله في الحرمين الشريفين وفي كل ميقات من مواقيت الإحرام علماء يرشدون الناس ويعلمونهم أعمال نسكهم ويوجهونهم إلى الطريق الصحيح. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأضف إلى ذلك تسخير الأنظمة الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن، فاحرص أخي الحاج وأختي الحاجة أن تكون عمرتكم وحجكم مبرورا وسعيكم مشكورا. قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه الطبراني. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري. فهذه فرصتكم حجاج بيت الله الحرام في هذه البقاع المقدسة في مهابط الوحي ومواقع التنزيل، أن تريقوا دموع الندم على أدران المعاصي تغسلها، وأن تستغفروا ربكم من الخطايا يغفرها، وأن تتوبوا إلى الله توبة نصوحا يقبلها. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحب أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين ويسر لهم أداء مناسكهم آمنين. اللهم ادفع عنا وعن المسلمين من البلاء والسوء والأسقام والكرب والفتن والمحن ما لا يدفعه أحد غيرك. اللهم ادفع عنا وعن المسلمين من البلاء والسوء والأسقام والكرب والفتن والمحن ما لا يدفعه أحد غيرك، واصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز نصره الله. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة، وأعز به دينك، وأعلي به كلمتك، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه للحق والهدى وكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، واجزهم عن الإسلام والمسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا المملكة العربية السعودية وأمنها واستقرارها وولاتها وجنودها وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا تعاقبنا بسيئات أعمالنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واكفنا كل أمر يهمنا، وكلنا مؤيدا وناصرا. اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعتم إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يوسف المعاطي من سورة النجم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يوسف المعاطي من سورة النجم.
1: سؤال وجواب في أم الكتاب.
2: سورة الفاتحة اشتملت على مقاصد القرآن الأساسية، فكيف ذلك؟ اشتملت على مقاصده الأساسية بالإجمال، فهي تتناول أصول الدين وفروعه، تتناول العقيدة والعبادة والتشريع والاعتقاد باليوم الآخر والإيمان بصفات الله الحسنى وإفراده بالعبادة والاستعانة والدعاء والتوجه إليه جل وعلا بطلب الهداية إلى الدين الحق والصراط المستقيم والتضرع إليه بالتثبيت على الإيمان ونهج سبل الصالحين وتجنب طريق المغضوب عليهم والضالين. وفيها الإخبار عن قصص الأمم السابقة والاطلاع على معارج السعداء ومنازل الأشقياء، وفيها التعبد بأمر الله سبحانه ونهيه، إلى غير ما هنالك من مقاصد وأغراض وأهداف، فهي كالأم بالنسبة لبقية السور الكريمة. ولهذا تسمى أم الكتاب، لأنها جمعت مقاصده الأساسية.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة الحشر وحتى سورة الطلاق.

أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها

0: الأنهار ويجعل لك قصورا. الله
1: الله أكبر.

0: الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فيصل مولوي من سورة الروم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فيصل مولوي من سورة الروم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:20 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سماحة الشيخ صالح، من الأسئلة التي وردت، هذا المستمع يقول: يوم القيامة يوم عظيم، وهو اليوم الذي ذكره الله بأوصاف كثيرة في كتابه العزيز، فحدثونا عن هذا اليوم المهيب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا في آخر سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قيل إن هذه آخر آية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن، وهي آية عظيمة. يقول الله جل وعلا فيها: واتقوا يوما. اتقوا يوما أي اتخذوا وقاية تقيكم من ما يحصل في هذا اليوم من الأهوال ومن المواقف الصعبة بين يدي الله سبحانه وتعالى، موقف الحساب والعرض والجزاء. فهو يوم عظيم ترجعون فيه إلى الله، تردون فيه إلى الله، كل الخلق يقفون بين يدي الله فيه، فيجازي كل عامل بعمله. واتقاء هذا اليوم بالعمل الصالح والعقيدة الصحيحة ولزوم جماعة المسلمين والإكثار من طاعة الله سبحانه وتعالى والمحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل. فبهذا اليوم من جاء بالاستعداد من الأعمال الصالحة نجا، وأما من فرط وضيع فإنه يخسر في هذا اليوم العظيم. نعم.
1: شيخ صالح، هذا السائل الذي بعث بسؤاله يقول فيه: أرى الكثير من المصلين يتسننون بعد صلاة الجمعة، فهل هذه الركعتين واجبة؟
2: ليس هذا بلازم. إذا صليت بعد الجمعة، إن صليت في المسجد فأقلها ركعتان، وإن صليت في البيت فالأفضل أن تكون أربع ركعات بسلامين. نعم.
1: بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: لماذا قال يوسف عليه السلام: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء؟
2: اختلف المفسرون فيما أعلم، هل الذي قال هذه الكلمة هو يوسف عليه السلام أو هو امرأة العزيز؟ والظاهر أنها امرأة العزيز. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إنه هو الغفور الرحيم. لما حصل منها ما حصل من التعلق بيوسف عليه السلام، وأن يوسف هرب منها ولحقته وتوافيا عند الباب مع سيدها وزوجها، ألصقت التهمة بيوسف عليه السلام. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال عليه السلام: هي راودتني عن نفسي، هي راودتني عن نفسي. فالله جل وعلا برأ نبيه يوسف عليه السلام مما ألصقته به من التهمة، وأنه لم يتعلق بها وإنما هرب منها. نعم.
1: شيخ صالح، من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: من هم الذين قال عنهم الله في كتابه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة؟
2: في يوم القيامة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. فالمؤمنون على وجوههم النور يوم القيامة، والكفرة والمشركون يكون على وجوههم القترة والظلمة والعياذ بالله. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سائل يقول: هل هناك دعاء يقال للمولود الجديد؟
2: لا، ليس هناك دعاء معين، لكن يدعى الله جل وعلا بصلاحه، ويدعى الله بتوليه، بأن يتولاه بلطفه وإحسانه، يدعى له بما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يقول: ما هو معنى اللغو بالأيمان في هذه الآية؟
2: نعم، هذا فيه أن ما يجري على الألسنة من لفظ اليمين الذي لا يقصده صاحبه أنه لغو ليس له حكم ولا يؤاخذ عليه ولا ينعقد إلا إذا قصد عقد اليمين. بمجرد جريان هذا لفظ القسم على لسانه وهو لم يقصده، مثل قول الرجل: لا والله وبلا والله وما أشبه ذلك، هذا لا ينعقد. نعم.
1: أحسن الله إليكم. على الشيخ صالح، هذا سائل يقول: ما هو معنى قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله يعجب لشاب ليس له صبوة؟
2: صبوة السفة، يعني ليس له سفة مع أنه شاب. والله يعجب من هذا، لأنه سيطر على نفسه وحماها بإذن الله من الجموح إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل يقول: من هم الأميون الذين ذكرهم الله في قوله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون؟
2: ومنهم، أي من اليهود، أميون، والأمي هو العامي، الأمي هو العامي الذي يبقى على ما ولدته أمه ولا يتعلم. فمن اليهود أناس أميون، لا، ليسوا علماء، لا يعلمون الكتاب، أي الذي هو التوراة التي عندهم، إلا أمانية، أي تلاوة، أي تلاوة فقط، يتلونه ولا يعلمون معناه. هذه صفة من لا يتعلم ولا يتفقه في دين الله عز وجل، وإن كان يقرأ ويكتب، لكن لا بد مع العمل أن يفقه وأن يخلص النية لله عز وجل في عمله. نعم.
1: بارك الله فيكم. شيخ صالح، هذا سائل يقول: ذكرت الهداية في القرآن على عدة أوجه، فما هي أنواع الهداية؟
2: الهداية قسمان: هداية شرعية وهداية طبيعية. الله جل وعلا أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدى كلا إلى طريقته في الحياة. فالطفل من حين يولد يلتمس الثدي، كذلك الحيوان الصغير من حين يولد يلتمس ثدي أمه. هذه هداية طبيعية طبعه الله عليها، وهداية شرعية بأن يهتدي المسلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: بارك الله فيكم، ما هو معنى قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة؟
2: معناه واضح، أن الذين يمشون إلى المساجد لصلاة الفجر ويكون الجو مظلما، ولكنهم لا يمنعهم ذلك من الذهاب إلى المساجد، هذه علامة الإيمان وعلامة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فاعتياد المساجد هذا يدل على الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل معلق قلبه بالمساجد. نعم.
1: أحسن الله إليكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: ما هو معنى أن يكون الله مع عبده؟
2: معية الله لخلقه على نوعين: معية عامة ومعناها الإحاطة والعلم، هو مع الناس ومع المخلوقين كلهم المؤمن والكافر، معهم بمعنى أنه محيط بهم وعالم بما يفعلون وما يقولون، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، هذه معية إحاطة. والنوع الثاني معية إعانة، معية إعانة يعينهم سبحانه وتعالى، وهذه خاصة بالمؤمنين الصادقين، فإن الله معهم بمعنى أنه يعينهم ويسددهم ويثيبهم. إن الله مع الذين اتقوا، قال: لا تخافا لموسى وهارون عليهما السلام، إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية إعانة ومعية توفيق. نعم.
1: بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: كيف يعقد الشيطان العقد على الإنسان وهو نائم؟
2: هذه معنوية والله أعلم، ولكنه كما ذكر في الحديث: فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، إذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت جميع العقد، وأصبح طيب النفس، أصبح طيب النفس. وإلا إذا لم يصلي ولم يقم فإن هذه العقد تظل عليه وأصبح خبيث النفس كسلان كما في الحديث. نعم.
1: أحسن الله إليكم. معالي الشيخ صالح، مستمع بعث بسؤاله يقول: هل التفريق في المضاجع بين الولد والبنت يكون بألا يناموا في نفس الغرفة؟
2: ليس بلازم أن يكون لكل واحد منهم غرفة، ويجوز أن يكونوا في غرفة واحدة لكن يفرق بينهم في المضاجع كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا حديث صحيح. نعم.
1: أحسن الله إليكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: أمي تكثر من قراءة سورة الإخلاص، فهل إذا قرأتها ثلاث مرات تكون لها ختمة؟
2: لا، ما ختمت، ولكن فيها فضل، هذه السورة فيها فضل، وهي سورة الإخلاص، وجاء في الحديث أنها تعدل ثلث القرآن، يعني في الفضل، تعدل ثلث القرآن في الفضل، وليس من قرأها يكون كمن قرأ ثلث القرآن، وإنما يكون أجر تلاوتها وقراءتها يعادل أجر ثلث القرآن. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل بعث بسؤاله يقول: هل استمع الجن إلى قراءة المصطفى صلى الله عليه وسلم للقرآن وآمنوا بسببها؟
2: لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الطائف ودعاهم إلى الله، رد عليه ردا قبيحا، وأغروا عبيدهم وسفهاءهم يرمونه بالحجارة، فانصرف صلى الله عليه وسلم عائدا إلى مكة. فلما كان في وادي نخلة بين مكة والطائف، حانت صلاة الفجر، وصلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر في وادي نخلة، وسمع الجن قراءته، سمع الجن، والجن هؤلاء جاءوا من نصيبين في العراق، سمعوا قراءة الرسول في صلاة الفجر فآمنوا ودعوا إخوانهم إلى الاستماع لقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قوله: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب؟
2: نعم، الحديث صحيح، وفيه الترغيب في السواك في ثلاثة مواطن: السواك إذا قام من النوم، هذه واحدة، الثانية قبل أن يتوضأ، إذا أراد أن يتوضأ فإنه يستاك ثم يتمضمض، الثالثة عندما يطول سكوته وتتغير رائحة فمه فإنه يستاك لإزالة هذه الرائحة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: كنت مسافرا وسألت شخصا وقال لي: لك أن تجمع الصلوات ولو طالت مدة إقامتك في هذا البلد لأنك خارج بلدك الأصل، فهل هذا الكلام صحيح؟
2: هذا خطأ، وهذه الفتوى خطأ. المسافر إذا نوى الإقامة في أثناء سفره مدة أكثر من 4 أيام فإنه يلزمه أحكام المقيم، فيتم الصلاة ويصوم في رمضان ولا يترخص برخص السفر. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: ما هو سبب نزول سورة الضحى؟
2: نعم، سبب نزول السورة امتنع جبريل من المجيء إليه، امتنع من المجيء إليه وانقطع الوحي، فقال المشركون: يا محمد ما نرى ربك إلا وقد قلاك، فأنزل الله هذه السورة. بسم الله الرحمن الرحيم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، يطمئن الله فيها رسوله صلى الله عليه وسلم ويرد على المشركين مقالته. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: هل على حلي المرأة زكاة؟
2: إذا كانت من الحلي الذي تستعمله فليس فيها زكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنها تصبح من جملة الملبوسات والمستعملات، وأما إذا كانت تقتنيها لا للبس وإنما تقتنيها للتجارة وطمعا فيها فإنها تزكى كل سنة. نعم.
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: أحمد بن عبد الله الشدي. تنفيذ: وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد اللحدان من سورة الملك.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد اللحدان من سورة الملك.
1: قال الله تعالى: إن

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ سعد بن سعيد الغامدي من سورة المرسلات حتى سورة البروج.

طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ سعد بن سعيد الغامدي من سورة المرسلات حتى سورة البروج.
1: صلوا كما رأيتموني أصلي.
2: أكثر الله سبحانه وتعالى من ذكر الصلاة في كتابه الكريم، وعظم شأنها، وأمر بالمحافظة عليها وأدائها في الجماعة، وأخبر أن التهاون بها والتكاسل عنها من صفات المنافقين. قال الله تعالى في كتابه المبين: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وهذه الآية الكريمة نص في وجوب الصلاة في الجماعة والمشاركة للمصلين في صلاتهم، ولو كان المقصود إقامتها فقط لم تظهر مناسبة واضحة في ختم الآية بقوله سبحانه: واركعوا مع الراكعين، لكونه قد أمر بإقامتها في أول الآية، وأوجب الله سبحانه وتعالى أداء الصلاة في الجماعة في حال الحرب وشدة الخوف، فكيف بحال السلم؟ ولقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت أقوام لا يشهدون الصلاة الجماعة. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي رواية: لولا ما في البيوت من النساء والذرية. والتخلف عن حضور الجماعة بدون عذر من صفات المنافقين. روى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله عز وجل شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم. وما من مصل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ورفع له بها درجة، وحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه، ولقد كان الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن الرعيل الأول، نعيش معه قصص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. الرعيل الأول مع عبد الله الحنيشل يأتيكم غدا عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين. نواصل عرض أفضل الدروس المسجلة بأصوات أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين تأتيكم الثلاثاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
4: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
3: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: مجالس التفسير.
0: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي. تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك، صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، ضيف هذا البرنامج الدائم. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
3: وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. كنا قد توقفنا عند الآية 13 من سورة العنكبوت في المجلس الماضي. في هذه الحلقة وهذا المجلس المبارك سنتحدث إن شاء الله عن الآية 14 من سورة العنكبوت وما بعدها من آيات طيبات مباركات عند قول الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. نستمع وإياكم أحبتي في الله لهذا الترتيل العطر المبارك، ثم نعود إن شاء الله لاستهلال وبداية حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم، فأكرمونا بالمتابعة.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد بعد أن استمعنا وياكم لهذا الترتيل الطيب المبارك وهذه الآيات التي سيفسرها بمشيئة الله تعالى ضيفنا الكريم. حياكم الله شيخ فالح.
1: وأنا أحييكم وأرحب بكم والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات مرة أخرى.
0: شيخنا الكريم، بعد أن استمعنا لهذا الترتيل قبل قليل وهذه الآية العظيمة التي هي حقا نبراس للدعاة إلى الله عز وجل في أهمية الصبر وأيضا الرسوخ عند الدعوة لله جل وعلا، عند قول الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، عن أهمية الصبر عند الدعوة لله عز وجل، وحتى لو لم يكن هناك نتائج واضحة ملموسة على المدى القريب، وخصوصا هناك كل من استجاب لنوح مع المدة الطويلة، وهي درس لدعاة إلى الله عز وجل في الصبر وعدم استعجال النتائج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. انتقل السياق الذي ابتدأ بأول السورة في آيات عظيمة إلى ذكر بعض القصص لبعض الأنبياء وما فيها من الدروس والعبر. يقول الله سبحانه وتعالى هنا: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. من أعظم الدروس في قصة نوح عليه السلام وطول هذه المدة الذي كان يدعو بها قومه، وهي 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه يريدها الله جل وعلا لكي يتعظ منها من يسلك هذا المسلك من أتباع الرسل. هنا يقول ابن جرير: وهذا وعيد من الله عز وجل لهؤلاء المشركين من قريش القائلين للذين آمنوا: اتبعوا سبيلنا، كما في الحلقة السابقة، ولنحمل خطاياكم. يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا يحزنك يا محمد ما تلقى هؤلاء المشركين أنت وأصحابك من الأذى، فإني وإن أمليت لهم فأطلت إملاءهم، فإن مصير أمرهم إلى الموار، ومصير أمرك وأمر أصحابك إلى العلو والظفر بهم والنجاة مما يحل بهم من العقاب، كفعلنا ذلك بنوح إذ أرسلناه إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد وفراق الآلهة والأوثان، فلم يزدهم ذلك من دعائه إياهم إلى الله من الإقبال إليه وقبول ما أتاهم به من النصيحة من عند الله إلا فرارا. قال: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، أرسله الله جل وعلا، أرسل نوحا إلى قومه، وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعد أن حدث فيهم الشرك. الإرسال بعد أن فسد الناس أرسل الله جل وعلا أنبياء، ابتداء بنوح عليهم السلام جميعا. قال الله جل وعلا في هذه الآية: فلبث فيهم، أي في دعوتهم إلى دين الله عز وجل، 1000 سنة إلا 50 عاما. طيب 1000 سنة إلا 50 عاما، أول معالم هذه الدعوة الصبر عليهم، الصبر في دعوتهم، لم يفتر عن دعوتي لهم مطلقا، فدعاهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، كما جاء في سورة نوح: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. مع هذه المدة الطويلة أخبر الله جل وعلا بقوله: وما آمن معه إلا قليل. من الناس من إذا عمل عملا في دعوة الناس لأمر عقدي أو لأمر أخلاقي أو لأمر فيه فضائل أو نحو ذلك، أو ترغيب أو ترهيب، فلم يستجيبوا له ضاق صدره، ولم يعلم أن نوح لم يؤمن معه إلا قليل،
2: رغم الدعوة 950 سنة، ولا يأتي مجادل ويجادل يقول هذا فشل في الوسائل، هذا فشل في الطريقة، هذا فشل في لم يستفد من التجارب، وإنما الأمر لله عز وجل، هذا رسول الله، ومع ذلك أخبر الله وما آمن معه إلا قليل ولم يضره ذلك، ولم يضره ذلك كونه لم يؤمن إلا قليل. فلا شك أن من أعلى الدروس هنا هو الصبر، لأن عليك البلاغ وليس عليك حصول النتيجة. نعم.
0: لكن شيخنا بعض الدعاء هي يستمع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أو كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعتقد أن الثواب مرتبط بالنتيجة، بمعنى إذا كان هناك هداية لشخص فإنك تحوز على الثواب من الله جل وعلا، فهل هذا مرتبط بالنتيجة، أو أن مجرد الجهد الذي يبذله الداعي إلى الله عز وجل في تبليغ دين الله عز وجل للناس يؤجر عليه إن شاء الله؟
2: لا شك أن المراد الجهد، أما النتيجة فما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب التحفيز، فتعطي قوة عند الإنسان، قوة معنوية لكي يبذل جهده بما يستطيع. بل الله جل وعلا ذكر في أكثر من آية أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ، قم فأنذر وربك فكبر، ما قال واحصل على النتيجة، وقال إن عليك إلا البلاغ. وفي حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في الحجاج حجة الوداع السنة العاشرة، قال هل بلغت، فيشيرون النعم، قال اللهم فاشهد. فيحصل الثواب والأجر العظيم هو في العمل، هو في العمل إذا كان خالصا لله عز وجل. وإلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي يبعث يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، يعني لم يؤمن به إلا رجل أو رجلان، وأخبر أيضا أنه يبعث النبي وليس معه أحد، يعني لم يستجب له أحد، وهو نبي الله سبحانه وتعالى.
0: الله يحسن إليكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا لو تحدثنا هنا، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين، وقبلها أحسن الله ليكم أيضا فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، نحن أمام صورتين مختلفتين فيها نجاة للمؤمنين وإهلاك للظالمين، فلو تحدثنا عن هذا أحسن الله إليكم، علما بأن طال الزمن ثم جاءت هذه النتيجة.
2: نعم، بعد هذا الزمن الطويل أخبر الله جل وعلا بأن هؤلاء القوم الذين لم يؤمنوا أخذهم الطوفان لما أمر نوح بأن يصنع السفينة ويركب فيها هو ومن آمن معه، فحينئذ أنجاهم الله سبحانه وتعالى، قال فأنجاه وأصحاب السفينة من هذا الطوفان العظيم، يعني أهله الذين ركبوا معه ممن آمن به من أهله وغيرهم وهم قليل، وممن حمل معه من الأزواج من الحيوانات، كما قال في آية أخرى قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهله إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. أما الآخرون قال فأخذهم الطوفان، يعني هذا الماء الذي أنزله الله من السماء وبعث من الأرض، فاجتمع الماءان من السماء ومن الأرض فكان طوفانا فأخذهم وأغرقهم، وأنجاه الله جل وعلا ومن معه من المؤمنين. قال جل وعلا وجعلناها آية للعالمين، يعني هذه السفينة أو الحادثة أو القصة آية، يعني علامة على قدرة الله جل وعلا وإنجائه للمؤمنين، وهي آية للعالمين يتعظون بها على أن من آمن نجا ومن لم يؤمن هلك. ويقول الشوكاني رحمه الله أيضا وفيه تثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام، كأنه قيل له إن نوحا لبث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه ولم يؤمن منهم إلا قليل، فأنت أولى بالصبر لقلة مدة لبثك وكثرة عدد أمتك. نعم.
0: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. أيضا هذه الآية الكريمة وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، لو تحدثنا أحسن الله عليكم حول وجوب عبادة الله وتقواه طلبا للنجاة من الخسران في الدارين، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية.
2: بعدما أعطانا درس عظيم في قصة نوح انتقل إلى إبراهيم عليه السلام خليل الله، إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فأول ما أمر بعبادة الله جل وعلا وتقواه، وهي رسالة الرسل جميعا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. وهنا يقول الله جل وعلا لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر يا محمد إبراهيم خليل الرحمن حين قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، أي أفردوه بالعبادة وخصوه بها دون غيره جل وعلا من الأوثان والأصنام، فإنه لا إله لكم غيره. واتقوه يعني أن تشركوا به شيئا، واتقوا سخطه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه، فاجتنبوا هذا الشرك واجتنبوا ما يسخط الله جل وعلا. قال بعد ذلكم، أي عبادة الله وتقواه، خير لكم من الشرك، فإنكم إن فعلتم ذلك حصل لكم الخير في الدنيا والآخرة واندفع عنكم الشر في الدنيا والآخرة. يقول الشوكاني: ولا خير في الشرك أبدا، ولكنه خاطبهم باعتبار اعتقادهم. ثم قال: إن كنتم تعلمون، أي تعلمون ما هو خير لكم مما هو شر لكم، معناه ولكنكم لا تعلمون. ففي قصة إبراهيم عليه السلام بيان أن الأمر الأساس هو عبادة الله جل وعلا. نعم،
0: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. حقيقة آية عظيمة كريمة، فيها توبيخ للمشركين وكذلك تسفيه لتفكيرهم وعقولهم في عبادتهم من دون الله أوثانا، عند قول الله عز وجل: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. لو تحدثنا شيخنا الكريم عن هذا المعنى العظيم.
2: نعم، هذه الآية مليئة بالمعاني. فلما الله جل وعلا أمرهم بعبادته سبحانه وتعالى وتقواه، نهاهم هنا عن عبادة الأصنام، وبين أن ما يعبدون من دون الله إنما هي أوثان. قال: إنما تعبدون من دون الله أوثانا، إنما ذات حصر، أي ما تعبدون من دون الله إلا أوثانا. الأوثان هي الأصنام في الجملة. وقوله: وتخلقون إفكا، معطوف على إنما، كقول: إنما تفعلون كذا وإنما تفعلون كذا. يقول مجاهد رحمه الله: تصنعون أصناما بأيديكم فتسمونها آلهة. وقال بعض المفسرين: وتخلقون مضارع خلق الخبر، أي اختلقه، أي كذبه ووضعه، أي وتضعون لها أخبارا ومناقب وأعمالا مكذوبة موهومة. والإفك الكذب. فأخبرهم جل وعلا بأن الأصنام التي يعبدونها والأوثان ليست آلهة على الحقيقة، وإنما أنتم الذين تنحتونها وتخلقونها بأيديكم، وتخلقون لها أسماء آلهة، وتخلقون لها مسميات كذبا وزورا، وأيضا تخلقون الكذب بالأمر بعبادتها والتمسك بذلك. وفي هذا إشارة إلى أنها لا تستحق العبادة لذاتها لكونها أوثانا لا شرف لها، كما قال يوسف أيضا عليه السلام: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال هود عليه السلام كما في قوله جل وعلا: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباءكم ما نزل الله بها من سلطان. نعم،
0: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. يعني هناك لفتة قرآنية عظيمة في قول الله عز وجل: إن الذين تعبدون من دون الله. استوقفتني شيخنا الكريم: من دون الله، هل يمكن أن نستنتج من ذلك أن هناك نقص، ليس هناك داع لعبادة هذه الآلهة من دون الله جل وعلا؟
2: هذا يدل على جهلهم المطبق، لأنهم يدركون أن هذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله أدنى الأمور لا يملكونها، لا يملكون لكم رزقا. ورزق نكرة يدل على القليل والكثير، لا ترزقكم شيئا أبدا وإن كان قليلا ومهما قل، فإن كان ذلك فهذا يدل على جهل منهم، وفي هذا إشارة إلى عدم المنفعة من هذه الآلية في الحال وفي المآل، لأن النفع إما في الوجود وإما في البقاء، والأوثان ليس منها نفع في الوجود لأن وجودها منكم حيث تخلقونها وتنحتونها، ولا نفع في البقاء لأن ذلك بالرزق وليس منها ذلك. ثم بين أن ذلك كله حاصل من الله وحده جل وعلا، فهو الذي عنده الرزق، قال فابتغوا عند الله الرزق، وهذا أبلغ في الحصر، أي فاطلبوا عند الله وحده الرزق لا عند غيره، فإن غيره لا يملك شيئا، لأن الرزق بيد الله عز وجل وحده، كما قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وفي هذا إشارة واضحة جدا إلى استحقاق عبوديته جل وعلا لذاته سبحانه، وإشارة إلى حصول النفع منه جل وعلا عاجلا وآجلا، كما قال سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله فإذا مسكم الضر فإليه تجأرون. نعم
0: شيخنا الكريم أحسن الله عليكم، ما الهدايات العظيمة التي نستخلصها من قول الله عز وجل واعبدوه؟
2: نعم، هذا نستخلص وجوب عبادة الله جل وعلا وشكره على جميع نعمه الظاهرة والباطنة. قال الله جل وعلا واعبدوه، أي وحده لا شريك له، لكونه الكامل النافع الضار المنفرد بالتدبير، ووحدوه دون غيره لكون جميع ما وصل ويصل إلى الخلق من النعم منه جل وعلا، وجميع من دفع ويندفع من النقم عنهم هو سبحانه وتعالى الدافع له. وقال جل وعلا واشكروا له، أي على نعمه السابقة ورزقه لكم وما أولاكم من النعم وما دفع عنكم من النقم، فإن الشكر موجب لبقاء هذه النعم وسبب للمزيد عليها، فاشكروه جل وعلا، وأول الشكر نسبة هذه النعم إلى الله وحده لا شريك له، ثم استعمال هذه النعم في طاعته والاستعانة بها على عبادته ومرضاته. نعم
0: شيخ الكريم، هناك بعض المتأخرين من ينكرون البعثة وأن الحياة هي في الدنيا فقط، أين هم عن قول الله عز وجل إليه ترجعون؟
2: إليه ترجعون، هذا في البعث والمعاد والرجوع إلى رب العباد سبحانه وتعالى، والحساب والجزاء على الأعمال، إليه ترجعون فيحاسبكم ويجازيكم على ما عملتم من الشكران والكفران والعبادة والطغيان، وينبئكم بما أسررتم وأعلنتم، فاحذروا القدوم عليه والعرض عليه، وأعدوا للسؤال جوابا وللجواب صوابا. نعم
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، قول الله عز وجل وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ماذا أيضا عن أهمية بيان إطباق كثير من الأمم على تكذيب الرسل والتحذير مما حل بهم والعاقل والسعيد من وعظ بغيره؟
2: نعم، في قصص الأنبياء ذكر الله عز وجل كذب كثير من الأقوام على أنبيائهم وتكذيبهم لهم، فالله جل وعلا يقول لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال وإن تكذبوا، يقول الألوسي عطف على مقدر تقديره، فإن تصدقوني فقد فزتم بسعادة الدارين، وإن تكذبوا أي تكذبوني فيما أخبرتكم به. قال جل وعلا في بيان حال الأمم ولقد كذب أمم من قبلكم، المراد فلا تضروني بتكذيبكم، فإن الرسل قبلي قد كذبتهم أممهم وما ضروهم، وإنما ضروا أنفسهم حيث حل بهم العذاب والعقاب بسبب تكذيبهم، وأما الرسول فقد تم أمره حيث بلغ البلاغ المبين الذي زال معه الشك، وهو اقترانه بآيات الله جل وعلا ومعجزاته. نعم،
0: أحسن الله لكم شيخنا الكريم. دائما ما نسمع أن العلماء ورثة الأنبياء، ما يتعلق أيضا على أهل العلم إبلاغ الحق للناس؟
2: نعم، مهمة الرسل البلاغ والبشارة والنذارة، البلاغ بما أرسلهم الله جل وعلا. وورثة هؤلاء الرسل هم أهل العلم، فالعلماء ورثة الأنبياء، فعلى الرسل البلاغ، كذلك على من ورثهم من أهل العلم أيضا البلاغ، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يهدي بهم. فالله جل وعلا قال لنبيه: إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقال: ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وقوله جل وعلا هنا البلاغ المبين، أي البلاغ البين الواضح، والتبليغ الذي يزيل كل لبس والذي يزول معه الشك. فالعلماء ورثوا هذه المهمة العظيمة، ولذلك كانوا هم ورثة الأنبياء بهذا البلاغ، فكانت منزلتهم عليا. نعم،
0: أحسن الله ليكم شيخنا الكريم، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. في ختام هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير،
2: وأنا أيضا أحييكم مرة ومرات، وجزى الله الجميع خير الجزاء.
0: إذن الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل، معاطر الدعاء وأجزله وأصدقه وأوفره لضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام، معاطر الدعاء نظير استماعكم وجميل إنصاتكم. نلقاكم إن شاء الله في مجلس قادم من مجالس التفسير. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مجالس التفسير،
4: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة البقرة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.

منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض.

تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا

0: تعلمون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة البقرة.
2: لقد كان في قصصهم عبرة.
1: دروس وعبر من قصة أيوب عليه السلام. يقول تعالى:

0: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب.
1: أثنى الله سبحانه وتعالى على عبده أيوب بأحسن الثناء على صبره، فقال تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ذكرت قصته في القرآن مثنية عليه ورافعة لقدره، حين ابتلاه الله عز وجل بهذا البلاء الشديد فوجده صابرا راضيا بعد أن ابتلي في جسده. أقدار الله نافذة على جميع البشر باختلاف منازلهم من أنبياء وصالحين وغيرهم. يقول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. تعلمنا القصة عظيم أمر الدعاء، وأن على العبد أن يتوجه إلى ربه في الضراء وأن يتضرع إليه ويتوسل ولا يقنط ولا ييأس. فأيوب بعد أن ابتلي بهذا البلاء العظيم دعا ربه فقال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. في القصة أن الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى لا تنافي الصبر، فإن الله تعالى قال عن أيوب عليه السلام: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، مع أنه شكى إلى ربه حاله بقوله: أني مسني الضر. وفي القصة يتضح حسن الأدب مع الله تعالى في الدعاء، فلقد دعا أيوب ربه فقال: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فنسب ما أصابه إلى الشيطان. كانت عاقبة صبر أيوب عليه السلام أن رفع الله تعالى عنه الضر والبلاء وأعطاه من فضله الكثير من نعمه، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم. الله تعالى عند القلوب المنكسرة، فما بينه وبين الإجابة إلا حسن الإنابة، فمن دام إقباله عليه أغناه وكفاه. وفي القصة أن يأخذ المؤمن بالأسباب، وهذا من حسن التوكل على الله عز وجل، فالله تعالى قال لأيوب: أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وفيها أن الله يحب العبد الأواب التواب، فقد أثنى على أيوب عليه السلام بقوله: نعم العبد إنه أواب. وتذكرنا القصة أهمية دور الزوجة الوفية في العناية والوقوف مع زوجها وخدمته والاعتناء به واحتساب ذلك عند الله. وأخيرا، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الناس على قدر دينهم، فمن ابتلي في نفسه وماله أو ولده أو عرضه فليقرأ في قصص الأنبياء وصبرهم وصدق لجوئهم إلى الله تعالى، فإن الله مهما قدر للعبد من تقدير فإن الخير كله فيه، وأنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين وهو اللطيف بعباده، ولم ينزل البلاء ليعذب عباده وإنما ليختبرهم، فمن صبر غنم ومن جزع خسر.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. رحماء بينهم، نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم كل ثلاثاء عند 3 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: التوحيد.
1: التوحيد في الكتاب والسنة.
0: في الكتاب والسنة.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
0: برنامج
1: التوحيد
0: في الكتاب والسنة، نافذة علمية نطل منها على أشرف العلوم وأجلها
1: وأول دعوة الرسل وخلاصتها.
2: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها.
1: التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
0: التوحيد في الكتاب والسنة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد بن فهد الفريح، إخراج وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والإخوات من المستمعين والمستمعات في برنامجكم التوحيد في الكتاب والسنة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا من المحققين التوحيد القائمين بالحقوق. أيها المستمعون الكرام، إن من أوجب الواجبات وألزم المهمات على الموحد لربه أن يؤمن بالقدر الصائر عليه من خير وشر، بل لا يجد المؤمن طعم الإيمان حتى يقوم بذلك الواجب، فمن فعل هذا حصل حلاوة لإيمانه واطمأن قلبه وسلم له توحيده. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن لم يؤمن بالقدر كان ناقضا للتوحيد. قال ابن القيم رحمه الله: من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك، بل لم يؤمن بالله ولم يعرف. فالإيمان بالقدر خيره وشره من أركان الإيمان، فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال ابن كثير رحمه الله: أي قدر قدر وهدى الخلائق إليه. ولهذا يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه، وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئها. قال طاووس بن كيسان رحمه الله: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. رواه مسلم. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: هي المصيبات تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم ويرضى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الهدهد يدل سليمان على الماء، فقال عكرمة رحمه الله: فقلت: وكيف ذاك والهدهد ينصب له الفخ يلقى عليه التراب، يعني فيقع فيه؟ فقال: أعظك الله بهني أبيك ولم يكني، إذا جاء القضاء ذهب البصر. أيها المستمعون الكرام، لا توحيد لمن لم يؤمن بالقضاء والقدر، ولا نجاة من النار لمن لم يكن على ذلك. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه، أوصني واجتهد لي. فقال: أجلسوني. فلما أجلسوه قال: يا بني، إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: قلت يا أبتاه، وكيف لي أن أعلم ما خير القدر من شره؟ قال: تعلم بأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، ثم قال: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني، إن مت ولست على ذلك دخلت النار. وعن يحيى بن يعمر قال: انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. رواه مسلم. وعن أبي حجاج الأزدي قال: لقيت سلمان الفارسي رضي الله عنه، فقلت له: يا أبا عبد الله، أخبرني كيف الإيمان بالقدر؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك، وما أخطأك لم يكن يصيبك، ولا تقل: لولا كذا لكان كذا، ولو لم أفعل كذا لكان كذا. وسئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن القدر فقال: القدر قدرة الله على العباد. قال ابن القيم رحمه الله: فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد وكتابتها وتقديرها. وقال الحسن البصري رحمه الله: من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام، إن الله عز وجل قدر خلق الخلق بقدر، وقسم الأرزاق بقدر، وقسم البلاء بقدر، وقسم العافية بقدر، وأمر ونهى. أيها المستمعون الكرام، للقدر أربع مراتب دلت عليها الأدلة. المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله الشامل الكامل، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فهو عالم بالعباد أحوالهم وحركاتهم وسكناتهم وآجالهم، وبأهل الجنة منهم وأهل النار من قبل أن يخلقهم وقبل أن يخلق السماوات والأرض. المرتبة الثانية: الكتابة، وأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة: المشيئة، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في ملكه إلا ما يشاء سبحانه. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة: الخلق، أن تؤمن بأن الله خالق كل شيء. قال تعالى: الله خالق كل شيء. فهذه مراتب القدر: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فالمسلم يؤمن بقدر الله ولا يعترض على ما قدره الله عليه أو على غيره من المصائب والقوارع. ومسألة الاعتراض على القدر كما قال ابن الجوزي رحمه الله شملت خلقا كثيرا من العلماء والجهال، وعلى هذا كثير من العوام إذا ضاقت أرزاقهم اعترضوا، وإذا رأوا رجلا صالحا يؤذى قالوا ما يستحق، قد حاف القدر. وفي الحمقى من يقول: أي فائدة في خلق الحيات والعقارب؟ انتهى كلامه. وفي زماننا من يقول: فلان ما يستاهل، وفلان يستحقها بجدارة، لكن إلى غيرها من الاعتراضات على قضاء الله وقدره. ومما يجب أن يدركه الجميع أن القدر ليس حجة في فعل المعاصي والذنوب، والسلف متفقون على أنه لا حجة لأحد على الله في واجب تركه ولا في محرم فعله. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: والاحتجاج بالقدر حجة باطلة داحضة باتفاق كل ذي عقل ودين من جميع العالمين، والمحتج به لا يقبل من غيره مثل هذه الحجة إذا احتج بها في ظلم ظلمه إياه أو ترك ما يجب عليه من حقوقه، بل يطلب منه ما له عليه ويعاقبه على عدوانه عليه. فإن أحدهم لو ظلم الآخر في ماله أو فجر بامرأته أو قتل ولده أو كان مصرا على الظلم فنهاه الناس عن ذلك فقال: لو شاء الله لم أفعل هذا، لم يقبل منه هذه الحجة ولا هو يقبلها من غيره، فكيف يحتج بها على عمل المعاصي؟ أسأل الله بفضله وإحسانه أن يجعلنا ممن حقق الإيمان به وهدانا إلى صراطه المستقيم ووفقنا لمرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج التوحيد في الكتاب والسنة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد بن فهد الفريح، إخراج وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة الزمر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة الزمر.
1: الإخلاص في القرآن الكريم.
2: مجالات الإخلاص في القرآن الكريم. الإخلاص في الدعوة. الدعوة إلى الله عز وجل عبادة من العبادات العظيمة، جاء القرآن بالأمر بها والترغيب فيها وترتيب الأمور العظيمة عليها، وشأنها شأن العبادات الأخرى من حيث وجوب الإخلاص لله تعالى فيها، بل إنها من العبادات التي تضطرب فيها النية ويطرأ عليها ما يفسدها من محبطات الأعمال كالرياء والسمعة ونحوهما. ولذا أكد سبحانه على الإخلاص له تعالى فيها فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم آمرا له أن يخبر الناس أن هذه سبيله، أي طريقته وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان، هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه. انتهى كلامه. ولذا أكد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على الإخلاص في الدعوة فقال: باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وفيه التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: فقد يكون الإنسان يدعو ويحاضر ويخطب، لكن قصده من ذلك أن يتبين شأنه عند الناس ويصير له مكانه ويمدح من الناس ويتجمهرون عليه ويكثرون حوله، فإذا كان هذا قصده فهو لم يدعو إلى الله وإنما دعا إلى نفسه، فلا بد من أن تكون الدعوة خالصة لله تعالى، فليتنبه المسلم ويكون رائده وقصده من دعوته الإخلاص لوجه الله تعالى ونفع الناس وتخليصهم من الشرك.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد العزيز التركي من سورتي الشورى والزخرف.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بدر بن محمد التركي من سورتي الشورى والزخرف.
1: الأمانة الوظيفية. الأمانة من أعظم خصال الإيمان، والخيانة من أعظم خصال النفاق، كما قال الله سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الواجب أن يؤدي الموظف الأمانة بصدق وأمانة وإخلاص وعناية وحفظ للوقت، حتى تبرأ الذمة ويطيب الكسب ويرضى ربه وينصح لوطنه وجهة عمله، ليصدق عليه لقب الأمين فيتقي الله ويؤدي وظيفته بغاية الإتقان وغاية النصح، رجاء ثواب الله وخشية عقابه، وعملا بقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وتظهر أمانة الموظف حين يلتزم سلوكات ومظاهر تدل على أنه يتقي الله تعالى في الذي اؤتمن عليه من وقت ومال وسلع، ومن ذلك تنفيذ العمل المطلوب حسب المواصفات والشروط المطلوبة، وأن يقوم بالعمل بنفسه، وليس له أن يكلف غيره بما أمنه عليه الناس من العمل، وأن يستثمر وقت العمل في العمل الذي تم توظيفه لأجله، ولا يضيعه في الحديث الجانبي أو في عمل خاص له، وأن يحافظ على أدوات العمل فلا يتلفها بتقصير أو يستخدمها في غير ما خصصت له. ومن الأمانة الحفاظ على سمعة مكان العمل وأسرار العمل، فلا يفشيها الموظف فتخسر المؤسسة أعمالها، وأن يلتزم بالتعليمات في العمل والصدق فلا يحتال. الأمانة في العمل صفة تجمع الخصال الحميدة من الصدق والوفاء وكتم الأسرار والبعد عن المال الحرام والإخلاص والرضا بالرزق. إنها أساس النجاح والاستقرار في أي مهنة، بها تزدهر المؤسسات وتتحقق التنمية المستدامة، ويكفيها قبل ذلك أنها طريق لكسب رضا رب العالمين والاقتداء بسيد المرسلين الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
6: شرح عمدة الأحكام
7: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
6: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
7: عليه الصلاة والسلام.
2: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10:00
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
1: البيان القرآني. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج البيان القرآني، رحلة في روائع البيان الإلهي وعجائب الأسلوب القرآني.
4: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
1: البيان القرآني، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
5: الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى وذكرا للمؤمنين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة من حلقات البيان القرآني التي نتدبر فيها بعض آيات الحج في كتاب الله تعالى. يقول الله جل جلاله لمن أتم حجه وقضى نسكه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ونقف مع هذه الآيات الكريمة هذه الوقفات البيانية. الوقفة الأولى مع قوله: فإذا قضيتم مناسككم، أي فرغتم من أداء أعمال الحج، والتعبير بقضيتم دون فرغتم أو انتهيتم مثلا فيه إشارة إلى إتمام مناسك الحج وأدائها على أحسن حال، لأن الفعل قضى يستعمل في مثل هذا السياق في إحكام الأمر وإتقانه. ولما كان إتمام المناسك متحققا وإتقان أدائها مطلوبا وذكر الله مرغوبا، جيء بأداة الشرط إذا التي تفيد الجزم بإرادة الشيء وحصوله. الوقفة الثانية مع الأمر بالذكر في قوله: فاذكروا الله، وهو حث للحاج على ذكر الله جل جلاله إذا قضى أعمال حجه بالتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح والدعاء ونحو ذلك، وهو من شكر الحاج لله تعالى، وأمارة على إخلاصه وحسن أثر الطاعة عليه، فينشغل بالذكر قلبه وينعمر به وقته، ولا يسارع إلى الانشغال بالدنيا لأنها ليست هي مقصده بالحج. وفي مجيء الأمر مسبوقا بالفاء التي تفيد التعقيب إشارة إلى المبادرة إلى ذكر الله تعالى. وذكر الله من أعظم مقاصد الحج، وهو يصاحب الحاج منذ أن يحرم به، فيذكر الله بالتلبية، ثم يذكر الله في الطواف بالبيت، وفي السعي بين الصفا والمروة، وفي عرفة ومزدلفة، وعند ذبح الهدي، وفي المبيت بمنى وأيام التشريق وحين رمي الجمار. وقد قال سبحانه: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال: واذكر الله في أيام معدودات. وقال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وفي الأثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إنما جعل الله الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. الوقفة الثالثة مع التشبيه في قوله: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. جاء عن جمع من الصحابة والتابعين أن الناس في الجاهلية إذا قضوا مناسكهم اجتمعوا يتفاخرون بآبائهم ومآثرهم، فأمر الله جل جلاله المؤمنين أن يذكروا الله بعد انقضاء المناسك مثل ما كانوا يذكرون آباءهم في الجاهلية. وقيل: أمر الناس أن يلهجوا بذكر الله كما يلهج الولد بذكر أبيه وأمه. وما المقصود بأو في قوله أو أشد ذكرا؟ إما أن المراد الترقي بالمخاطبين من كونهم يذكرون الله كذكرهم آباءهم إلى ذكره بصورة أشد وأكثر، فتكون أول الإضراب بمعنى بل، أي اذكروا الله كذكركم آباءكم، ثم ترقى بهم فقال: بل اذكروه أشد ذكرا منهم. وإما أن المراد تخييرهم بحسب أحوالهم بين أن يذكروه كما كانوا يذكرون آباءهم أو يذكرونه بصورة أشد. والغرض من التشبيه حث المؤمنين على ذكر الله والإكثار منه وعمارة الأوقات به، فإن الله جل جلاله هو أعظم من آبائهم، فهو أولى بالذكر والشكر. ولا يفهم من الآية الجمع بين ذكر الله وذكر الآباء، فإن هذا غير مراد، والله أعلم. الوقفة الرابعة مع قوله سبحانه: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وهذا تفريع على الأمر بذكر الله تعالى، فإن من حج من الناس صنفان: صنف يبتغي الدنيا لا هم له إلا هي، حتى إذا دعا الله تعالى لم يسأله إلا متاعها، وهذا والعياذ بالله ليس له حظ ولا نصيب في ثواب الآخرة. وآخرون يطلبون حاجتهم من الدنيا، لكنهم يبتغون ما عند الله في الآخرة من الفوز بالجنة والنجاة من النار، وهؤلاء هم أهل الإيمان الخالص الذين يسارعون إلى ذكر الله تعالى، ويسارع الله جل جلاله إلى جزائهم على أعمالهم. وإن كان عرض هذين الصفين على وجه الإخبار، إلا أن فيه تعريضا للمؤمنين بالنهي عن مشابهة الصنف الأول الذين لا يذكرون الله تعالى لانشغالهم بطلب الدنيا، وحث لهم على أن يكونوا من الصنف الثاني الذين يبادرون إلى ذكر الله لرغبتهم فيما عند الله. وهنا سؤال: لماذا ذكر الله جزاء أهل الدنيا بالإفراد؟ فقال: وما له في الآخرة من خلاق، وذكر جزاء أهل الآخرة بالجمع: أولئك لهم نصيب مما كسبوا. لعل جمع أهل الآخرة في هذا السياق تعظيما لشأنهم، ولذا أشير إليهم باسم الإشارة للبعيد أولئك، دلالة على رفعة منزلتهم وعلو درجتهم. وأما إفراد أهل الدنيا فتحقير لهم. وثم سؤال آخر: مع أهل الدنيا عبر بالخلاق في قوله سبحانه: وما له في الآخرة من خلاق، ومع أهل الآخرة عبر بالنصيب في قوله: أولئك لهم نصيب مما كسبوا. والخلاق بمعنى الحظ والنصيب، فما سر المغايرة؟ يذكر أهل اللغة أن الخلاق يستعمل في الحظ والنصيب من الخير كما يستعمل في الجدارة، فيقال: فلان خليق بكذا، أي جدير به. ولما كان لفظ خلاق نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، دل التنكير على نفي كل حظ من الخير سواء أكان بإيتاء الثواب أو بدفع العذاب، لأن دفع الشر من الخير، فلم يبق لهم حينئذ إلا الشر، فهم غير جديرين بأي خير. ولو قيل: ما لهم من نصيب، لربما توهم متوهم أنهم قد يكفون الشر فحسب وإن لم يؤتوا النعيم، كما أن في نفي جدارتهم بالخير تشنيعا عليهم ومزيد تحذير وترهيب للمؤمنين من سلوك سبيلهم. ويحتمل أن يكون المعنى أنهم يطلبون الدنيا ولا رغبة لهم في خير الآخرة، والتعبير بخلاق لما قيل آنفا من أنه يستعمل في نصيب الخير. وهذا من بلاغة القرآن في اختيار الألفاظ التي تعبر عن المقصود بدقة. نسأل الله أن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب النار، ونسأله جل جلاله حسن الفهم لكتابه وحسن التدبر له وحسن العمل به. ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
10: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج البيان القرآني، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
11: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة مريم.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب

نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت

السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم

ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا.

0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: أمانته صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصطفيه الله للنبوة والرسالة يعرف في قومه بالأمين، أي رجل الصدق والوفاء في أقواله وأفعاله وأخلاقه وسلوكه، وشهد له بذلك العدو قبل الصديق، ولا أدل على ذلك من كونه حين أمر بالهجرة من مكة إلى المدينة وأراد مفارقة البلدة التي عاش فيها، جعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيته ليرد الودائع التي كانت عنده لأهلها.
2: أشهد أن محمد رسول.
0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: مكارم الأخلاق.
4: لقد بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رفيقا بأمته، وربى أصحابه الكرام على هذا الخلق النبيل، وقد لزمه هذا الخلق النبيل في أحلك الظروف، فقد شج رأسه وكسرت رباعيته في غزوة أحد، فقيل له في هذا الحال العصيب: ألا تدعو على المشتكين؟ فما هو إلا أن تدفق رفقه بقوله: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، رواه البخاري. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم. وكونوا على يقين أيها الأحبة من أن فضلكم على من رفقتم به لن ينسى. قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يا أهل الرفق، إن كل قضية تربوية أو اجتماعية أو غيرها لا يمكن أن تحل بين الأحبة بالغضب والحنق وفوران النفس وقسوتها، فإن الشدة لا تورث إلا الشدائد. إذا ما طاش حلمك عن عدو وهان عليك هجران الصديق، فلست إذن أخا عفو وصفح، ولا لأخ على عهد وثيق. إذا زل الرفيق وأنت ممن بلا رفق، بقيت بلا رفيق. الرفق أيها الأحبة زينة العقلاء والحكماء، فاللهم اهدنا ويسر الهدى لنا.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة القصص.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة القصص.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل من سورة النساء.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل من سورة النساء.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. قوله وينسأ له في أثره يؤخر له في أجله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم. زاد البخاري في رواية: فأخذت بحقو الرحمن فقال: مه. فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ متفق عليه. قوله بحق: الحق في اللغة الخصر، والحق يثبت لله كما يليق بجلاله. وقوله مقام العائذ: قيامي هذا قيام المستجير بك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش. وفي لفظ البخاري: الرحم شجنة. تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. قوله شجنة مشتقة. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. متفق عليه. عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. أخرجه البخاري. قوله يعول يتيما يقوم عليه بالمؤنة والتربية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافر اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو سمع على الله لأبره، أخرجه مسلم. قوله الخاملين الذليلين، وقوله أشعث متفرق شعر الرأس، وقوله مدفوع بالأبواب لا قدر له عند الناس فهم يدفعونه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. أخرجه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. أخرجه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. أخرجه مسلم. قوله شانه عابه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. قوله بالصرعة من يصرع الناس كثيرا بقوته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق، كانت تؤذي الناس. أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب. وفي رواية للبخاري: فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في هذه البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. قوله يلهث يخرج لسانه من شدة العطش والحر، وقوله الثرى التراب، وقوله خفة الخف ما يستر القدم، وقوله كبد الرطبة أي حيوان حي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة طه.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة طه.
1: أكمل الهدي
2: أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في أجمل أسلوب وأفضل وسيلة وألطف عبارة وأحسن موعظة، ويحذر من تتبع عورات الناس أو التشهير بهم أو اتهام نياتهم. يقول صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، وفي لفظ: ستره الله في الدنيا والآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أثقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سور الأحقاف ومحمد والفتح.

بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.

بعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم.

مثوى لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم؟

هم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم

يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سور الأحقاف ومحمد والفتح.

0: أليم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة صاد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: صاد والقرآن ذي الذكر.